0: قبل أن تبدأوا يومكم وقهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح حتى تمام الثامنة، نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة عبر الموجة 106.3 FM. اليوم هو الأحد 27 من سبتمبر أيلول لعام 2026، السادس عشر من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.

لا تطقس المتوقع لهذا النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق. غدا الاثنين وفق الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. انخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. كذلك الحال يوم الأربعاء.

العملات مقابل الشيكل، الدولار يصرف بثلاثة شواكل وأربع أجورات، الدينار بأربعة شواكل وثلاثين أجورة، واليورو بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة، علما أن هذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

0: في آخر وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية، فجر هذا اليوم قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه فتاة وأصابتها عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وفق مصادر محلية لم تتضح طبيعة إصابة الفتاة أو حالتها الصحية حتى هذه اللحظة، كما لم يكشف النقاب عن هويتها. مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل يظهر تجمع حوالي 5 من جنود الاحتلال حول الشابة وهي ملقاة على الأرض بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

بكم من جديد متابعينا الكرام، نتابع إياكم آخر وأهم الملفات والمستجدات الإخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية.

يهاجمون قرية أبو فلاح شرق رام الله ويحرقون مركبات. مصادر محلية أفادت بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله وأقدموا على إحراق عدد من المركبات تعود لمواطنين من القرية. تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على المواطنين وإحراق المركبات والمنازل واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي بحماية قوات الاحتلال.

الليلة الماضية قوات الاحتلال أغلقت حواجز عطارة وعين سينيا ومداخل بلدتي عبود والنبي صالح شمال مدينة رام الله، وشددت من إجراءاتها العسكرية عليها ما أدى إلى احتجاز مئات مركبات المواطنين، وذلك لعدة ساعات وإعاقة حركة المواطنين.

عاجز عين سينيا وفق آخر التحديثات سالك للداخل وللخارجين، هناك حاجز وأزمة خانقة للغاية. عين سينيا وصلت إلى عيون أو إشارات عيون الحرمية.

طبعا تواصل قوات الاحتلال إغلاق عدد من الحواجز والمداخل في رام الله، ما يعيق حركة المواطنين ويجبرهم على سلوك طرق بديلة وسط تشديد إجراءات التفتيش والتدقيق بحق المواطنين والمركبات. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تجديد الاحتلال إجراءاته العسكرية والتنكيلية بحق المواطنين في محافظة رام الله والبيرة ومحيطها منذ أكثر من أسبوع، من خلال إغلاق الحواجز والبوابات الحديدية وإقامة حواجز مفاجئة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وعرقلة تنقلهم. كما يشمل الإغلاق حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة الذي أغلقته قوات الاحتلال أمام حركة المواطنين والمركبات، ما تسبب بأزمة مرورية وتكدس للمركبات. على منصات التواصل الاجتماعي صورة متداولة على نطاق واسع لأحد الشبان قد نام في صندوق مركبته الخلفي على أحد الحواجز العسكرية نتيجة إغلاق هذا الحاجز الليلة قبل الماضية، وهي طبعا حالة متكررة على حواجز الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية التي بات يتحكم فيها الجنود حسب مزاجهم وأهوائهم. في رام الله أيضا مستوطنون هاجموا مركبة إسعاف وأقدموا أيضا على سرقة معدات زراعية في القرية.

خلال تعتقل الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات من منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. وفي البلدة القديمة بمدينة نابلس قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عبيد بعد مداهمة منزله في حارة القيصرية.

أما في قطاع غزة فقد استشهد فتى يبلغ من العمر 12 عاما برصاص الاحتلال في مواصي رفح، وشاب آخر استشهد في غارة على محيط برج النوري شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب عدد آخر من المواطنين بنيران مسيرة إسرائيلية جراء إطلاق النار من قبل مسيرة كواد كابتر على المواطنين في شارع صلاح الدين عند مدخل مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح. نتحدث عن شهيدين وعدد من المصابين يوم أمس بنيران قوات الاحتلال وغاراته على القطاع. كانت آخر هذه الغارات في ساعات الليلة الماضية تحديدا عند منتصف الليل. طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت أحد الأشخاص في شارع الثلاثيني أو في محيط الشارع الثاني بمحيط حي الشيخ رضوان غربية مدينة غزة. مصادر صحفية تحدثت عن إصابة خطيرة من جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. قد دعا جيش الاحتلال أنه اغتال أحد قادة النخبة وعنصر آخر في كتائب القسام في غارتين على مخيم النصيرات وخان يونس يوم الجمعة بحسب ما ادعاه في بيان نشره مساء أمس. أما وزارة الصحة في قطاع غزة فقد أحصت 7 شهداء و38 إصابة بنيران الاحتلال خلال الساعات 48 الماضية. المدني أعلن عن تمكن طواقمه في محافظتي الوسطى وغزة من انتشال رفات تعود ل7 شهداء من تحت ركام منزلين لعائلة نويري في مخيم النصيرات وعطل في منطقة اليرموك.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 21 أكتوبر العام الماضي في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من سكان القطاع تقيم في خيام ومراكز إيواء ومبان متضررة وآيلة للسقوط وسط تعثر عمليات إعادة الإعمار نتيجة تعنت الاحتلال.

0: حماس هاجمت موقف مجلس السلام بشأن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يصب في خدمة التوجهات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة والضرب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن إعلان مجلس السلام أنه لن يتعامل مع الأونروا وأنه لن يكون لها دور هو انسجام تام مع الموقف الصهيوني، مؤكدا أنه يهدف إلى تصفية عمل الوكالة ومنعها من تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني وتصفية حق العودة. أضاف قاسم أنه من الغريب أن يتخذ مجلس السلام هذا الموقف المعادي للأونروا في الوقت الذي يعجز فيه المجلس عن تقديم الإغاثة لغزة أو فرض التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف القتل اليومي ضد شعبنا في القطاع. وكان مجلس السلام أكد في منشور على منصة إكس استمرار سياسته الرافضة لإشراك الأونروا في أعماله بقطاع غزة، وقال أنه سيقتصر في تعاونه على الجهات الشريكة الموثوقة والقادرة على تلبية احتياجات السكان والإسهام في جعل القطاع خاليا مما أسماه التطرف، معتبرا أن الأونروا لم تستوفي المعايير التي وضعها. جاء إعلان المجلس في سياق الحديث عن إعادة تشكيل واقع غزة بعد حرب الإبادة، وهو ما فتح الباب أمام مخاوف من أن يكون إنهاء دور الأونروا مقدمة للمساس بحق العودة، باعتبار الوكالة هي الشاهد الدولي الأبرز على قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 7 عقود. وفي سياق متصل، دعا عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المجتمع الدولي، دعاه إلى تحويل دعمه السياسي للأونروا إلى التزامات مالية وسياسية تضمن استمرار عملها وحماية ولايتها. وطالب أبو هولي في بيان بتوفير نحو 100 مليون دولار لسد العجز المالي الذي توجهه الوكالة، إلى جانب إقرار تمويل مستدام ومتعدد السنوات يتيح مواصلة تقديم الخدمات أو خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها. نذهب إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد مستمعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات وبمن بدأ مشواره الصباحي بالاستماع إلى أثير الأولى. في العناوين الإخبارية التي نتابعها ونطالعها وإياكم هذا الصباح: مركزية فتح تقرر البقاء بحالة انعقاد دائم وتبحث الأوضاع السياسية والحفاظ على المسار الديمقراطي والذهاب لحوار وطني شامل. ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، وبحثت خلاله مجمل الأوضاع السياسية والوطنية والتنظيمية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإقامة مستوطنة جديدة في جنوب تجمع مستوطنات غوش عصيون في خطوة تقدم إسرائيليا باعتبارها جزءا من توسيع التجمع الاستيطاني باتجاه الخليل ومستوطنة كريات أربع وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة. ومن المقرر وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أن تبدأ إقامة المستوطنة الجديدة يوم الثلاثاء القادم خلال أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، لتكون المستوطنة الواقعة في أقصى جنوب المجلس الإقليمي لغوش عصيون. هذه المستوطنة الجديدة التي أطلق عليها اسم جد نتان واحدة من ست مستوطنات جديدة وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في غوش عصيون خلال الأشهر الماضية. تقع المستوطنة الجديدة بين الطريق رقم 60 والطريق رقم 35 بالقرب من مفترق الطرق الالتفافية وبين بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل.

0: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية يؤكد ضرورة التوجه نحو تطبيق خارطة الطريق بشأن قطاع غزة رزمة واحدة، مطالبا الوسطاء والضامنين ومجلس السلام بإلزام الاحتلال بما تم التوصل إليه. وفي مقابلة متلفزة الليلة الماضية أكد الحي أنه التقى مع الأمريكيين لعدة مرات وقدم مطالب الشعب الفلسطيني خلال هذه اللقاءات. طبعا الحي تحدث في سياق هذه المقابلة ودعا الرئيس محمود عباس لعقد لقاء تشاوري أو لقاء قيادي مباشر ومسؤول لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومواجهة التحديات الراهنة.
1: أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه: يا أخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا ما ينتظره شعبنا منا. نحن نريد أن نصل لترتيب بيتنا الفلسطيني، تؤجل لا تؤجل نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه. شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآلام ويعاني حالة من هدر وإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني والاستيطان الذي يعصف بالقضية بالضفة ومحاولة تهجيره اللي بدأ في غزة والشتات، هذا الشعب يريد قيادة واضحة تحمله وتواجه التحديات.

توقف الحي عند ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف مشيرا إلى أن الحركة تلومه أحيانا وتتفهم مواقفه في الوقت نفسه داعيا إياه إلى القيام بدوره كاملا. وأضاف ميلادينوف أن ميلادينوف يبذل جهدا، لكن إسرائيل تحتاج إلى جهد دولي لإلزامها. وأكد أن حماس وافقت على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف والوسطاء وجاهزة لتطبيقها. واستطرد الحي لافتا إلى أن المنظومة الدولية القائمة أصبحت عاجزة عن إلزام إسرائيل بالإرادة الدولية، والاحتلال ضيع فرص التوصل إلى اتفاق وتسبب في مقتل أسرى إسرائيليين. وبينما أشار إلى أن الدول العربية والإسلامية جاهزة لإغاثة قطاع غزة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول الإغاثة إلى القطاع.

0: شأن آخر، تحدث الحي عن التضحيات التي قدمتها عائلته، مؤكدا أنه وأبناءه وعائلته جزء من الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات، وقال إن أبناءه الأربعة اختاروا طريقهم في الشهادة طواعية، مضيفا أن هذه التضحيات رغم قساوتها لا تزيده إلا إصرارا وعزيمة.
1: أنا وأبنائي وعائلتي جزء من هذا الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات عبر عشرات السنين، وليست هذه الواحدة. أبنائي الشهداء الأربعة رحمهم الله اختاروا طريقهم خدمة لشعبهم وقضيتهم ومقدساتهم طواعية وبرغبتهم. وأنا اليوم بلا شك هذه التضحيات وهذه الآلام، نحن بشر، أنا إنسان، أب وجد، فقدت أبنائي وأحفادي وإخوتي وأقاربي على مدار سنوات طويلة، ربع قرن من الزمان، والعائلة تجود بأبنائها مثل باقي العائلات الشعب الفلسطيني. لكن أنا كواحد من الشعب الفلسطيني فقدت أبنائي حقيقة، وأنا إنسان، ولكن هذا الفقد وهذه التضحيات لا تزيدني إلا إصرارا وعزيمة للمواصلة لتحقيق أهداف شعبنا، لأننا قدمنا هذه التضحيات من أجل هدف إنساني، وهو هذا أهداف الشعب الفلسطيني الكبرى. ولذلك آلامنا على ألمها وعلى يعني تأثير لها على الإنسان في العائلة، لكن بلا شك يتحول إلى مزيد من الصلابة والصمود، وهذا ليس في لحف حسب، إنما نشهده في جموع أبناء شعب فلسطين الذين فقدوا أحبابهم وأعزائهم.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في برنامجي هذا الصباح الإخباري. والآن نتحول إلى الشأن الإسرائيلي وما يتعلق بملف الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. عنوان بارز هذا الصباح: أن المعارضة الإسرائيلية توحد صفوفها لإسقاط نتنياهو. اتفق قادة خمسة أحزاب إسرائيلية معارضة يوم أمس على توحيد جهودهم خلال الانتخابات المقررة الشهر المقبل بهدف إسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما أثار غضبه. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قادة ما يطلق عليه كتلة التغيير عقدوا اجتماعا في منزل زعيم المعارضة يائير لبيد في تل أبيب قبل نحو شهر من انتخابات الكنيسة المرتقبة في 27 من الشهر المقبل، متعهدين بوقف الهجمات المتبادلة بينهم. وتابعت أن الاجتماع شارك فيه رؤساء أحزاب هناك مستقبل يائير لبيد ويشار غادي أيزنكوت ومع نفتالي بنت وإسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان والديمقراطيين يائير جولان. وأضافت أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق تحركات الأحزاب ومحاولة جذب أصوات إلى كتلة المعارضة وتعزيز قدرتها على تحقيق أغلبية تتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة بدلاً من حكومة نتنياهو. واتفق المجتمعون على أنه من اليوم الأول وحتى تشكيل الحكومة لن يهاجم أي منهم الآخر أو أي شخص نيابة عنه، حزبا، شريكا في الكتلة أو رئيسه، وتعهدوا بالعمل المشترك فور انتهاء الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة. الإعلان من قبل قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية أثار غضب نتنياهو الذي هاجمهم مدعيا أنهم سيشكلون حكومة بدعم الأحزاب العربية. وفي تدوينة عبر منصة إكس قال نتنياهو إن رئيس حزب يشار أيزنكوت سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع ليبرمان وجولان وبنت والأحزاب العربية، قائلا: فقط ليكود كبير سيوقفهم. ونشر نتنياهو صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للصورة الجماعية التي التقطها قادة المعارضة الإسرائيلية خلال اجتماعهم، مضيفا إليها رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ورئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير أحمد الطيبي، في إشارة إلى مزاعمه بشأن اعتماد أحزاب المعارضة على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة. وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية صدقت الأسبوع الماضي على شطب القائمتين العربية الموحدة والمشتركة ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست.

العملية الإسرائيلية المتطرف بتسلائيل سموتريتش يقول لإدعوت أحرونوت إنه يجب الخروج إلى حرب في الضفة وأن نفعل بها ما فعلناه بقطاع غزة ونفكك السلطة كما قال. تزايدت هذه التصريحات المتطرفة خلال الأيام الأخيرة ويبدو أننا أمام مشهد متصاعد منها خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في إطار الرفع أسهم هذه الأحزاب الإسرائيلية وهؤلاء المسؤولين والقادة المشاركين في انتخابات الكنيست على حساب الفلسطينيين والتصريحات التي تذهب باتجاه التطرف والهجوم نحو الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.

وزيرة خارجية أيسلند تعليقا على وصف نتنياهو الجبناء أخلاقيا، وذلك خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقول: الجبناء أخلاقيا هم من يرفضون الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل سلام عادل ودائم، وهم من يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كان نتنياهو وصف المندوبين المنسحبين خلال كلمته بالأمم المتحدة، والذين قاطعوا هذه الكلمة وخرجوا من قاعة الجمعية العامة، وصفهم بالجبناء أخلاقياً.

الانتخابات المركزية الفلسطينية بدأت صباح أمس استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين نوفمبر المقبل بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدأت اللجنة استقبال الطلبات عند الساعة 8 صباحا في مقرها العام بمدينة البيرة ومقرها الإقليمي في دير البلح وسط قطاع غزة، على أن تستمر فترة الترشح ل 12 يوما حتى الساعة 4 من مساء الأربعاء 7 من الشهر المقبل بما يشمل أيام العطل الرسمية.

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها أنه أو أن ساعات الصباح الأولى يوم أمس شهدت إقبالا كبيرا من القوائم المترشحة في مكتبها برام الله ودير البلح، مبينة في بيان آخر لها عند إغلاق تسجيل أول يوم من الطلبات أنها تلقت 6 طلبات ترشح لقوائم انتخابية. وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية تنشر تحقيقا موسعا أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل 11 يوما من هجوم 7 أكتوبر 2023، وحذر من أن حركة حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير. وكانت تقارير قد تحدثت عقب هجوم 7 أكتوبر عن تحضيرات مصرية أو تحذيرات مصرية سبقت الهجوم، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه أن يكون الأخير قد تلقى تحذيرا شخصيا من القاهرة بشأن هجوم وشيك لحماس.

صحيفة ساندي تايمز أو ساندي تايمز البريطانية تكشف النقابة عن أن النيابة البريطانية قد تلجأ لتسليم فلسطيني من نشطاء حركة حماس إلى ألمانيا لمحاكمته بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في ذكرى هجوم 7 أكتوبر. ودعت الصحيفة أن المعتقل واحد من ضمن خلية اعتقلت في ألمانيا والنمسا، وتبين أنها خططت لهجمات واشترت أسلحة ومتفجرات ووضعتها في مخزن تمهيدا لتنفيذ الهجوم بحسب المزاعم. وبينت الصحيفة أن المعتقل هو نجل قيادي بارز في حماس، كما أنه عمل حارسا شخصيا لقائد الحركة السابق الشهيد إسماعيل هنية.

0: بازونو حارس مرمى منتخب إيرلندا يعلن انسحابه من المباراتين المقبلتين أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية، قائلا إن قراره يستند إلى قناعته الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ. وجاء موقف بازونو وسط نقاش داخل المنتخب الإيرلندي بشأن خوض مواجهتي إسرائيل قبل أن تقرر غالبية اللاعبين المشاركة. ويلتقي المنتخبان اليوم 27 من سبتمبر أيلول ويوم 4 من أكتوبر تشرين أول المقبل، فيما سبق للاتحاد الإيرلندي أن طلب يويفا بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية. ويأتي انسحاب الحارس بازونو في ظل ضغوط متزايدة داخل إيرلندا لمقاطعة المباراتين على خلفية الحرب في غزة. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنا القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ

باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الخير، الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم على موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: عندك.
1: صباح الخير يا وطننا، يا أهلنا وناسنا الطيبين، صباح الخير لكل شبر من بلادنا، من محافظاتنا، من مدننا وقرانا ومخيماتنا، لكل بيت وحارة وشارع. الله يسعد صباحكم.

صباح الخير للمعلمين والمعلمات، أهل العلم والتربية، للسائقين اللي على الطرقات من أول الصبح، لرجال الشرطة، لكل واحد واقف على خدمة الناس وحماية الوطن.

صباح الخير لكل عامل وفلاح وتاجر وموظف، لكل كبير وصغير، لكل قلب لسه متمسك بالأمل. صباح الخير للأم اللي بتصحي أولادها وبتودعهم بالدعاء، وللوالد اللي بيتعب وبيكد عشان أهله، لطلابنا اللي حاملين كتبهم وأحلامهم ورايحين على مدارسهم وجامعاتهم، من شمال الوطن لجنوبه، ومن المدينة للقرية، ومن المخيم للبيت. صباحكم وطن، صباحكم محبة، صباحكم أمل وخير وبركة. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج يوم جديد. إن شاء الله يوم خير على الجميع.

بدي أصب على كل مستمعينا ومتابعينا، كل أصدقاء برنامجنا اللي دائما متواصلين معنا وبيسمعونا من وين مكان بفلسطين وخارج فلسطين، حياكم الله وأهلا بكم. بدي أصب على أم مصطفى، متابعة دائمة لإلنا. الله يسعد صباحك أم مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير لليلى صديقة البرنامج، أهلا وسهلا فيكي، طبعا مستمعة دائمة لإلنا. صباح الخير لأميمة، للأستاذة ليندا الحلبي مستمعة دائمة لإلنا، نتمنى لك الشفاء. هدى المسمس، أم محمد، عدلة شعبان ومنى شعبان كمان مستمعات دائمات، يسعد صباحكم. سجى جبران، صباح الخير لإلك. أم محمد الفروخ عم بتتابعنا وبعتت لنا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة مها، والله اشتقنا لصوتك والبرنامج الجميل صباح الورد للناس. الورد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا أم محمد الفروخ من المنيا.

كبير يوسف، صباح الورد لإلك يوسف، أحلى تحية من غزة، أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة، صباح الخير لإلكم. مستمعينا، اليوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر لعام 2026، 16 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. هذه تحياتي معكم بالعدد وتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.

كمان صباح الخير لأبو براء، يسعد صباحك وشكرا. صباح الخير من جنين أحمد، عم بصب علينا من جنين أهلنا وناسنا. عبد الله يسعد صباحك من غزة.

من نابلس أهلنا وأحبتنا عم بصبحوا علينا، يسعد صباحك من قلب نابلس. طبعا نحن منصبي على أهلنا بجبل النار من القدس، أهلنا كمان زهرة المدائن، يسعد صباحكم من القدس عم بيتابعونا كمان.

يعني مستمعينا، شو قصة النساء اللي بتطلع وبتختفي هيك فجأة مرة واحدة؟ يعني قبل أيام عشنا وجع أم راجي اللي غابت 6 أيام قبل أن يعثر عليها مقتولة، طبعا رحمها الله، الله يرحمها وصبر أهلها وعائلتها. واليوم يعني لبنى معلقة على ميساء أبو يوسف، ميساء اللي خرجت من حلحول باتجاه بيت لحم يوم الأربعاء وانقطعت أخبارها قرابة الساعة 7 المساء، كان آخر اتصال معها الساعة 7 المساء. ومن هداك الوقت وعائلتها بتعيش أصعب ساعات الانتظار. يعني شو عم بصير؟ إن شاء الله، يعني أول شيء إن شاء الله ترجع بالسلامة، إن شاء الله إنه يعني ما يكون صابها أذى. نتمنى إنه يعني اللي بيعرف أي معلومات، بيعرف أي شيء، إنه طبعا يخبر الجهات المسؤولة عن ميساء أي معلومة أو أي صورة أو أي كاميرا، أي شخص شافها أو مر من المكان ممكن تكون سبب في رجعتها لأهلنا، لأهلها طبعا. ونحن عم نعيش يعني الواقع ومنستنى نشوف شو عم بصير، وين وصلنا عن جد. بصراحة صار الواحد بصراحة يخاف، صار يوصي كتير عيلته وأهله ويوصي نفسه إن أنا وين ما أروح أنا لازم أخبر، أنا موجودة هون هون هون، نخبر أبنائنا بناتنا إنه ديروا بالكم. يعني الله يحفظ ميساء وردها لأهلها سالمة معافاة، وطمن قلب أمها وأبوها وعيلتها، وعندها أولاد هي طبعا. يعني إن شاء الله يا ربي ما يكون مصيرها مصير أم راجي أو أي حدا، منتمنى إنها تكون بسلامة وخير. ولكن يعني شو عم بصير؟ يعني كيف هيك؟ يعني كنا نسمع كتير زمان برا مش عنا في فلسطين إنه اختفت مرة، اختفت سيدة، اختفت صبية صغيرة، بنت، طفلة أو طفل أو شاب أو كذا. ولكن هون في فلسطين يعني عم نعيش نفس المأساة. تمام، هو مش ظاهرة أبدا وإن شاء الله ما بتصير ظاهرة، ولكن عم بصير هذا الشيء. صباح الخير لكم.

0: خلينا مستمعينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. نستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. إذن الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو غائم جزيلا صافي معتدل في معظم المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام وجو معتدل في معظم المناطق أيضا. ويوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-15، نابلس 27-16، جنين وطباس 31-20، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخنيونس 28-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستمعين أيام المعبر الكرام، اليوم الأحد من الساعة 7 الصبح لحتى الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 العصر، مع التذكير بأن إجراءات دخول وتسجيل المسافرين القادمين ستتم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. أتمنى السلامة للجميع.

يعني مستمعينا في صورة بصراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك. هاي صورة قديمة جدا، هي صورة يعني الحنين للشوارع المفتوحة والقدس، كيف كان الواحد يطلع ويجي بسيارته على القدس. طبعا زمان حين يرتدي الحنين ثوب الذاكرة الحية وتغطو صورة مرآة لصفات الأيام الخوالي، تعود بنا نبضات القلوب إلى عام 1985. يعني هاي صورة من 85، حيث كانت مدينة القدس المحاصرة اليوم وتحتضنها قبة الصخرة المشرفة بشموخها الأبدي، شاهدة على عراقتها وأزقتها التي كانت تحتضن أهلها وزوارها بلا جدران تعزل ولا حواجز يعني تقطع حبل الوريد. القدس التي كانت ولا تزال القلب النابض لكل مدن الوطن، تحيط بها الأرواح وتلتقي فيها الخطى بلا قيود. يعني ارجعوا في الذاكرة زمان، يعني عن جد في ذلك الزمن الجميل لم تكن الضفة الغربية وغزة مفصولات عن قلب القدس، بل كانت جغرافيا الروح متصلة والنبض واحد، كانت شوارع تضج بالحياة، سيارات الأجرة بتفاصيلها المعهودة في ذلك الوقت، تجوب الطرقات بكل هيبة وأصالة، تحمل على مقدمتها اللوحات والملامح اللي بيحفظها جيدا كل من عاصر تفاصيل هاي الأيام ويعني خبر دروبها قبل أن تتغير الألوان والأنظمة لاحقا. كانت الحياة بسيطة والوقت بيمشي على مهل، البيوت مشرعة الأبواب على طهارة المحبة وصدق الانتماء، لكن يا لغصة الواقع المرير وجمر الاختناق. كان كل شيء الشوارع مفتوحة، نطلع نيجي نتحرك، يعني أهلنا طبعا والناس اللي أشغالها بالقدس والعكس صحيح، فخسارة كيف تحول هذا الشيء لسجن مقفل. هلأ نحن طبعا ما بنقدر نتحرك وندخل على القدس إلا هيهات من رحم ربي. بسمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من

0: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين.
1: راح بعدها وبقيت من اسمتي عشي ونور دنيتي.
0: مستمعينا، نكمل معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

إذن سلطات الاحتلال تعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية.

مستمعينا، القلوب تتغير لكن الأصيل يبقى أصيل مهما تغيرت الظروف. مش كل شخص تغير عليك يعني إنك أنت غلطت بحقه، ومش كل حدا بعد عنك لازم تلحقه وتسأله عن السبب. الأيام كفيلة إنها تكشف معادن الناس، والظروف بتبين مين كان صادق ومين كان مجرد وجوده مرتبط بمصلحة. يعني الأصيل لما بيختلف ما بيبيع العشرة، ولما بيزعل ما بينكر المعروف، ولما بيبعد ما بيبعد بأخلاقه، ولما بتتغير الدنيا عليه ما بتتغير أخلاقه. في ناس بتتغير لما بتتغير ظروفها، وفي ناس بتتغير لما بتتغير مصالحها، وفي ناس مهما دار الزمن وتبدلت الأحوال بتضل مثل ما عرفناها، طيبة كريمة وفية وأصيلة.

الناس اللي الزمن ما يغير أصلها والظروف طبعاً ما تكشف منها إلا أجمل ما فيها، لأنه الأصالة مش كلام نحكيه، الأصالة مواقف، والمواقف هي اللي بتخلي الإنسان يظل كبير. صباح الخير.

مستمعينا، لولا البلاء لكان يوسف مدلل بين حضن أبيه، ولكنه مع البلاء أصبح عزيز مصر. قد يأتيك البلاء ليرفع شأنك، فاصبر لحكم ربك.

مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأحد. نبدأ من مديرية الصحة، العيادات العامة طب عام، عيادة السكرية، عيادة الطفل السليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، العيادة الجلدية والنسائية والحمل الخطر طبعا، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، عيادة الأسنان، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد. أول مرة بعرف إنه في عيادة أسنان بالصحة على فكرة. يعني منيح. صحة البيئة مقابل ساحة المهد، والأشعة والموموغرام، فحص الثدي، خدمة اجتماعية، علاج وظيفي، المختبر، الصيدلية، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم الأطفال عمر شهرين وأربع أشهر وست أشهر لستات، لربات البيوت طبعا، الأمهات اللي بدت تطعم أولادها اليوم فيه لشهرين وأربعة وست أشهر. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية وبيت صحور وزعترة وتقوع وعيادة بيت فجار، ومراجعي مرح رباح التوجه لعيادة بيت فجار وعيادة المعصرة، مراجعي جرت الشمعة ومراح معلة وأم سلمونة والمنشية وخلت الحداد ووادي حد رحال خلت النحلة التوجه لعيادة المعصرة، أيضا عيادة حسان وعيادة نحالين وعيادة الخضر وبيت جالة، مراجعي الولجة التوجه إلى عيادة بيت جالة، عيادة كيسان وعيادة الرشايدة. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة دار صلاح وعيادة الشواورة. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. سعد صباحكم.

0: تنّي مستمعينا إلى رسالة الضابطة الجمركية. نستمع إلى النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، رسالتكم وأبرز إنجازاتكم خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إضاءة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة جنين، تم ضبط ما يقارب 800 كيلو إغرام من الفواكه الغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها علامات تدل على فسادها باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت إتلاف هذه الفواكه بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة نابلس تم ضبط حليب مستورد لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معرب باستدعاء جهات الاختصاص، بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: مستمعينا، لو أن كل إنسان نظر إلى عيوبه وتفرغ لإصلاحها لما وجد وقتا لمراقبة الآخرين. العقول العظيمة تبني نفسها، والعقول الفارغة تراقب غيرها.
1: ما الحل؟

مستمعينا، رفض رجل دفع $100 لعامل حتى يقطع الشجرة اللي يعني بتطل على بيته وممكن إنها تأذي بيته، فتركها بدون ما يزيل هاي الشجرة، بدون ما يقطعها عشان ما يدفع $100 للعامل، حتى قطعها قندص النهر، ظل يضرب فيها ينقر فيها لحد ما قطعها وسقطت على سقف منزله. تسببت سقوط الشجرة في أضرار للمنزل تبلغ قيمته نحو $10,000، ليجد نفسه أمام خسارة أكبر بكثير من تكلفة إزالة الشجرة. يعني لو دفع $100 كان ما خسر $10,000. تحمل القصة عبرة بسيطة، أحيانا محاولة توفير مبلغ صغير قد تؤدي إلى خسارة أكبر بكثير.

0: إذن أرقام هواتفنا مستمعينا للتواصل 0-22-77-4-8-8-2 أو 3. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: مشكر الله
0: الحمد لله. يسعد صباحك، تفضلي ليلى.
1: يا حب عليك الشجرة.
0: عن جد يعني هو حيا بالمئة دولار، فطلعت له الخسارة بعشرة آلاف دولار.
1: في واحد مارق على الشارع، شاف شجرة مخلوقة، بقولها مين حلقك يا شجرة؟ قالت له اللي أكل ثمراتي وارتاح في فياتي وتنفس نسماتي.
0: أوه عن جد يعني فيش أمان، يعني ما في أمان. ناكر جميل، هذا ناكر جميل
1: أكيد. في أنا حابة أعلق على الحروب هذه اللي بتصير هلأ في إثيوبيا، نازلين في بعضهم.
0: نعم.
1: الحروب اللي بتقول بدافع عن نفسي، وأنا بدافع عن نفسي بس مش عارفة. يعني أولهم إسرائيل طبعا.
0: نعم.
1: إسرائيل دمرت الشرق الأوسط.
0: صحيح.
1: دمرت الشرق الأوسط بتدافع عن نفسها. بتدافع عن خيالها ومخططاتها. وإحنا بنحبش أن نتأدب عن وإحنا شفنا الحروب يعني اليمني لم حصل أكثر من 10 سنين.
0: أكيد ما حدا بحب الحروب.
1: أنا يعني صنع كان يعني وشفنا الحروب في اليمن. السعودية بتدافع عن نفسها من اليمن، محاصرهم 10 سنين.
0: نعم
1: طبعا.
0: نعم.
1: يعني تقولك أمريكا كمان بتدافع عن نفسها.
0: كل حدا بده يدافع عن نفسه. الله وكيلك.
1: السودان 5 سنين.
0: نعم.
1: بتدافع عن نفسها. بتدافع عن نفسها من نفسها. السودان ما هي مش
0: الحروب. نعم الحرب أهلية يعني.
1: بتدافع عن نفسها من نفسها وسواد لياليها. أمريكا بتدافع عن نفسها وجبروتها في فنزويلا وخطفت رئيسها وسرقت بترولها. لو سرق قطعة حلوى من محل بخلفه 2000 شيكل
0: أو بزجنو. صحيح.
1: واحد يسرق سيارة من له بحبسه 20 سنة.
0: نعم.
1: وبيسرق في دول متباهي المنظر المقرف. وباقي الدول العربية بتدافع عن خيبتها وناس يا شعوبها أنا شو بخربش شوية وناس يا شعوبها يعني كل هذا يعني بدافع عن نفسهم.
0: نعم كل حدا بده يدافع عن نفسه أكيد.
1: كيف بدها تزبط هاي الشغلة؟ كيف بدها تزبط؟
0: والله مش عارفة يا ليلى، بطل الواحد يعرف إشي
1: وكله غلط غلط غلط غلط. وأنا وياك فيش حد بيدافع
0: عن جد. يسعد صباحك ليلى.
1: صباح الخير للجميع. يسعد طبعا
0: صباح الورد
1: كل حبايبنا طبعا.
0: أكيد أكيد.
1: شكرا.
0: يسعد صباحك. شكرا كتير لصباحك الحلو دائما مستمعتنا الدائمة ليلى. أهلا بك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا لحتى 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا، شسولف لك يا عطر.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا بكل محافظات الوطن، متواصلين عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، مكملين معكم.

0: سمعينا تنويه: بسبب ظروف قهرية وخارجة عن إرادتنا تم تقديم موعد انطلاق سباق الحرية ليصبح الساعة 11 الصبح، على أن يقام الحفل الختامي الساعة 2:30 الظهر. نشكر تفهم الجميع ونتقدم من عائلة أبو عيط الكريمة بأصدق مشاعر المواساة.
1: شعرك شلة نظرة منك يا يوم ما بتعمل زلزال بدي ابعت لك دبي كيفو.
0: اليوم بينطلق سباق الحرية الساعة 11 الصبح.

0: جدا مستمعينا مساحة آمنة، لأن من يساند الآخرين يحتاج أيضا إلى من يسانده. في حياتنا اليومية كثير منا منكون موجودين إلى جانب الآخرين، منسمعهم، منساعدهم، منحاول نكون أقوياء مهما كانت الضغوط، ولكن أحيانا مننسى أنه الشخص اللي بيساند غيره هو كمان بحاجة لمساحة يرتاح فيها ويحكي ويعبر عن مشاعره. اليوم رح نحكي عن مبادرة مساحة آمنة اللي تنظم لقاء للدعم النفسي والتفريغ الانفعالي للصحفيات والمحاميات بهدف تفريغ مساحة للحوار والراحة والتخفيف من ضغوط العمل والحياة. معنا عبر الخط الهاتفي الزميلة وعد الكار، صاحبة فكرة مساحة آمنة. أستاذة وعد، يسعد صباحك.
1: صباح الخير مها، صباح الخير إليك ولجميع المتابعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية، شو الفكرة الأساسية وراء مبادرة مساحة آمنة، وليش كان مهم تخصيص هذا اللقاء للصحفيات والمحاميات؟
1: بداية الفكرة وراء مبادرة مساحة أمان يعني انطلقت من ملاحظة أن الصحفيات والمحاميات بيعملوا في مهنتين بيرتبطوا بصورة مباشرة بمشاكل الناس وقضاياهم، وبتعاملوا يوميا مع أحداث وتجارب إنسانية قانونية صعبة، طبعا إلى جانب المسؤوليات الأسرية والاجتماعية. وفي كثير من الأحيان بتكون الصحفية أو المحامية مطالبة بأن تكون قوية ومتماسكة وبتسمع للآخرين وبتساندهم، لكن ما بتجد المساحة المناسبة للحديث عن الضغوط اللي تحملها هاي المحامية أو الصحفية أو المشاركات يعني بشكل عام في هذا في هذه اللقاءات. طبعا أجت هاي الفكرة من توفير مساحة أمان وتكون فيها خصوصية، ثقة، احترام متبادل، ومن خلاله بتستطيع المشاركات التعبير عن مشاعرهم وتجاربهم من دون خوف من الحكم أو اللوم. طبعا المبادرة رح تكون ضمن 4 لقاءات، مدة كل لقاء رح يكون 2 ساعة، بما يتيح للمشاركات فرصة حقيقية للتفاعل والاستفادة من هاي المساحة. طبعا تنسق

0: هاي المبادرة برعاية جمعية رعاية الطفل في الخضر وبالشراكة مع قرى الأطفال SOS فلسطين ضمن مشروع الاستجابات الطارئة بإشراف أخصائيات اجتماعيات. يعني رح يكونوا معنا على مدار هذه اللقاءات الأخصائية سماح البلبول والأخصائية آية صلاح. من خلال هاي المساحة رح نكون يعني ضمن هاي اللقاءات ونأكد على أن العناية بالصحة النفسية مش رفاهية أبدا، بل هي جزء من يعني قدرة المرأة على الاستمرار في أداء أدوارها المهنية والإنسانية.
1: نعم أستاذة وعد، يعني طبيعة عمل الصحفية والمحامية فيها ضغوط ومسؤوليات كبيرة، طبعا نحن بنعرف يعني أنا وأنت صحفيات، كيف ممكن هالمساحة تساعد المشاركات على التعامل مع هاي الضغوط؟
0: طبعا يعني طبيعة عمل الصحفية والمحامية بتفرض عليهم ضغوط متعددة. يعني الصحفية تعمل مع أحداث ميدانية، قصص إنسانية، وفي بعض الأحيان أخبار مؤلمة، ومرات ممكن تتعرض لضغط في الوقت والمسؤولية المهنية، الخوف، الاحتكاك المستمر بمعاناة الآخرين، وبتحسيها بتحمل عبء معاناة الآخرين. كمان المحامية نفس الإشي، يعني هي بتتعامل مع نزاعات، قضايا حساسة، أشخاص بيحتاجوا للدعم والمساندة، وتتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقهم ومتابعة مشاكلهم. يعني هاي الضغوط قد تتراكم من دون أنه ننتبه.
1: نعم.
0: ومرات ممكن تأثر في المزاج، في النوم، في التركيز، حتى القدرة على مواصلة العمل بالطاقة نفسها.
1: نعم.
0: عشان هيك يعني ما بنقول إنه هاي المساحة رح تلغي الضغوط نهائيا، بل بالعكس يعني ممكن تساعد المشاركات على التوقف لو شوي صغيرة لفهم ما بشعرن فيه، تحديد مصادر الضغط، التمييز بين الأمور يمكن تغييرها والأشياء اللي ممكن يعني نتكيف معها ونتأقلم معها بدون ما نقاومها وبدون ما نتعب حالنا ونرهق حالنا في أنه نغير الآخرين.
1: نعم.
0: كمان يعني هاي اللقاءات فرصة للتعبير والتفريغ الانفعالي في بيئة بتحترم الخصوصية والاستفادة من المشاركات الأخريات، الشعور كمان أنه المرأة مش لوحدها في الظروف هاي اللي بتمر فيها. يعني بتعرفي وضع الحرب زادت المشاكل، زادت الأخبار المؤلمة، زادت القضايا والنزاعات اللي بترهق الناس وبترهق المحامية والصحفية اللي بتكون على احتكاك مباشر مع هاي القضايا.
1: نعم، يعني أنا حضرت اللقاء الأول وبالفعل يعني بالبداية كنت أحكي إنه لا إيش أجي وأضيع وقت ومش عارف إيش، بس بالعكس يعني بالعكس تماما، إنه عن جد هي فترة للشخص نفسه، إنه أنا دائما بسمع، دائما أنا مطالب مني إني أكون تحت ضغط ودائما لازم أنا بعدين أنا أرد، ولكن في هاي الفسحة اللي كانت لإلنا يعني أول شيء أنا بدي أشكركم عليها، بتعطيكي هيك دفعة إنه أنا لا يعني في ناس عم تسمعني، في ناس عم يعني تكون موجودة لحتى إنه تفرغي هاي الطاقة وهاي ما بباله الواحد أو ما يجول في خاطره إنه لا ممكن إنه في ناس تسمعنا. أحيانا الإنسان بيكون قادر إنه يسمع مشاكل الآخرين ويساعدهم، ولكنه ما بيعطي نفسه فرصة حتى يحكي أو يطلب الدعم. وعد، كيف ممكن نغير هاي الثقافة؟
0: يعني ما هاي الثقافة موجودة بالفعل خاصة عند النساء العاملات في المهن الإنسانية والمجتمعية، لأنه اعتادت المرأة في هاي المهن على وجه التحديد إنها تكون هي الشخص القوي اللي بيسمع للآخرين، بيساندهم، بيدور عن حلول لمشاكلهم، وفي المقابل بتشعر أيضا إنه عليها التعامل مع ضغوطها وحدها وإنه طلب الدعم يمكن إنه يفهم على إنه ضعف. فهاي كانت يعني وأنا شعرت ولمست إنه في بعض المشاركات كانوا مترددات للمشاركة بسبب هاي الثقافة.
1: صحيح.
0: يعني حتى نغير هاي الثقافة أول إشي لازم نفصل بين طلب الدعم وبين الضعف. يعني الإنسان اللي بيطلب مساندة ما بيعني أبداً إنه عاجز، بالعكس بيعني إنه هو واعي بنفسه باحتياجاته. كمان إنه الحديث عن المشاعر ما بيقلل من المهنية أو القوة، بالعكس بيساعد الإنسان على العمل بصورة أكثر توازن ووعي. يعني احنا بنحتاج لجعل الحديث عن الصحه النفسيه امر طبيعي، وما ننظر يعني ما نستنى كمان انه حتى تصل الضغوط لمرحله صعبه يعني يصعب التعامل معها. الوقايه بتبدا من الانتباه المبكر للتعب ومنح النفس فرصه للراحه والتعبير، كمان توفير مساحات بتحترم السريه الخصوصيه، بتشجع النساء على المشاركه دون خوف او دون اي حرج. يعني رسالتنا الأساسية مها إنه من يسمع الآخرين يحتاج أيضا من يسمعه.
1: نعم.
0: يعني
1: هاي
0: هي الفكرة الأساسية والفكرة الرئيسية من هذه المبادرة، وإنه اللي يقدم الدعم للناس له الحق في إنه يحصل أيضا على الدعم. نعم. والعناية بالنفس أيضا مش أنانية أبدا.
1: نعم.
0: وإحنا زي ما أنت حكيتي رغم كل الانشغالات بتحسي إنه ساعتين أنا بدي أضيع وقت في يومي ساعتين. بالعكس إحنا ساعتين هذول إحنا بحاجة إنه
1: بحاجة.
0: مساحة لأنفسنا.
1: صحيح.
0: حتى يعني حكيت بيني وبين حالي حتى لو ما كان بالشكل المطلوب إنه فرغنا بشكل كامل، على الأقل نجتمع الزميلات الصحفيات وأيضا المحاميات لو نشرب بس فنجان قهوة.
1: صحيح.
0: ونتحدث يعني الهم المشترك.
1: هي المشكلة تعرفي وعدي، نعم، المشكلة إنه نحن يعني بنستخسر في حالنا هاي الساعات، بنستخسر فينا نحكي لا بنعمل إشي تاني مهم للبيت مثلا للأولاد لكذا، ولكن ما بنعرف إنه هذا الشيء مهم حتى أنت تقدر تكملي وتعطي يعني ساعتين بأسبوع مثلا لإلك يعني مش غلط أبدا، بالعكس يعني فرصة حتى إنه ستات البيوت الصحفيات المحاميات اللي بيكونوا تحت ضغط كتير كبير إنه هاي الفترة إنه تكون لإلك، يعني مش غلط أبدا، نحن بنستخسر في حالنا وعد.
0: نعم صحيح. يعني هاي رسالة إلي لكل النساء، يعني بغض النظر هم يكونوا عاملات أو ربات في منازل، إحنا بحاجة لمساحة. ممكن يعني ما يكون دائما الوقت متاح إنه نشترك بدورة أو نشترك بلقاءات تفاعلية أو لقاءات تفريغ نفسي أو دعم نفسي. ممكن يكون دائما للسيدة مساحة لو تخرج مع صحباتها أو مع خواتها.
1: نعم.
0: أو مع أي حدا تشعر معاه بالأمان على فنجان قهوة، لأنه إحنا بالفعل مع كثر المسؤوليات والضغوطات
1: ننسى حالنا. صح.
0: وبنصير إحنا آخر أولوياتنا.
1: نعم.
0: إذا ما نسينا أصلاً إنه إحنا أولوية يعني.
1: بالضبط. يعني كل واحد لازم عن جد ينتبه لهاي النقطة، إنه نقطة كتير مهمة. وعد الرسالة اللي بتحبي توجهيها لكل صحفية أو محامية مترددة بالمشاركة وبتقول إنه أنا بخير ما بحتاج لدعم، بتكابر
0: يعني
1: على نفسها؟ يعني
0: رسالتي لهم جميعا، يعني أنا بكون مبسوطة وإشي حلو جدا إنه تكوني أنت بخير. طبعا بنحب إنه إن شاء الله الكل يكون بخير، لكن هاي المساحة مش مخصصة بس للناس اللي بتمر بأزمة أو الناس اللي بتشعر إنها مش قادرة على الاستمرار نهائيا، بالعكس هاي مساحة للوقاية، لتوقف شوي وسط سرعة الحياة، ضغط العمل يعني والاستماع إلى النفس قبل أن تتراكم المشاعر والضغوط. يعني إحنا بنمر بفترة صعبة جدا، لنا 3 سنين في حرب، الضغوط كبيرة. يعني مرات بنقول إنه إحنا بخير لأنه إحنا تعودنا على الضغط.
1: نعم.
0: أو لأننا إحنا ما بنملك الوقت أصلا لنسأل أنفسنا كيف إحنا بنشعر.
1: نعم. ودائما دائما الستات ببدوا كل شيء عن نفسهم دائما.
0: بالضبط. ومرات احنا بنعتقد انه طلب الراحه او طلب المسانده يعني هو امر ممكن تاجيله، والاهتمام بالصحه النفسيه يعني ممكن امر مش على اولوياتنا ولا خاطر على بالنا نهائي، ولكن المشاركه يعني في هاي مثل هيك انشطه هي مهمه، بتخلينا يعني نلاقي انفسنا.
1: نعم.
0: ما نضيع، نقول إحنا ضيعنا عمرنا في الشغل. يعني أنا بكثير بسمعها من سيدات تحكي إنه إحنا ضيعنا عمرنا كله بالشغل، وهم ما استمتعوا بالرحلة. هم كان عندهم هدف بدهم يوصلوا لهدف معين ونسوا إنهم يعيشوا خلال هاي الرحلة، لأنه هاي الرحلة بتقطع من أعمارنا.
1: صحيح. نعم.
0: فيعني أنا بقول لكل صحفية ولكل محامية لكل سيدة سواء موظفة سواء هي ربة منزل إنه لازم تمنحي وقتك وجهدك لنفسك حتى تقدري تعطي، حتى يكون عندك طاقة انه تعطي الاخرين، سواء بعملك سواء باسرتك سواء باي جانب من جوانب حياتك، خاصه في هاي الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها، يعني مثلا في سنين بحرب بضغط باغلاقات، فهاي ظروف يعني صعبه جدا. المراه هي نصف المجتمع، هي دينامو المجتمع صراحة.
1: صحيح.
0: فإذا كانت هي مش بخير رح يكون مجتمعنا كله مش بخير.
1: أكيد طبعا. يمكن أقوى رسالة من هذا اللقاء أنه الاهتمام بالآخرين ما لازم يكون على حساب أنفسنا، كل شخص بيحمل مسؤوليات وضغوط من حقه كمان يلاقي مساحة آمنة يسمع فيها نفسه ويحكي ويرتاح. شكرا لمبادرة مساحة أمان لجمعية رعاية الطفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على هاي المساحة الإنسانية، وشكرا لك الزميلة وعد الكار صاحبة فكرة مساحة أمان، وشكرا للمشاركات، إن شاء الله منلقاكم قريبا. شكرا وعد. إذن مستمعينا مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، لا تقع ضحية المثالية المفرطة فتعتقد بأن قول الحقيقة سوف يقربك من الناس، فالناس تحب وتكافئ من يستطيع تخديرها بالأوهام. منذ القدم والبشر لا يعاقبون إلا من يقول الحقيقة. إذا أردت البقاء مع الناس شاركهم أوهامهم، فالحقيقة يقولها من يرغبون في الرحيل.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. أهلا بكم متابعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل المحافظات. أهلا بكم أبو غزل، يسعد صباحك، عم بصب علينا. أهلا بك مستمع دائم لإلنا، صباح الخير.

مستمعينا خلينا نكون مع برنامج توزيع المياه لهذا اليوم الأحد. نبدأ من بيت جالة، نديم سمعان، الحفيري، الإسكانات الحذوة، دخل الجراد، طلعة دعمس. مساء بيت جالة، مستشفى الحسين، إسكانات تومة، بيت جالة السهل، معصرة الزيتون والزيتونة، شارع كوبرا والمخانق. أيضا من بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، بيت لحم، وادي شاهين، الخليفات، جبل الموالح، رعاية اليتيم وتلفزيون المهد، وشارع المهد، شارع سلطة المياه، رأس فطيس، الجمعية الانطوانية، والعطن، العناترة، مخيم العزة، وشارع بنك فلسطين، الدوحة، الاستقلال، والعسالنا، الخضر، البلدة القديمة، بيت صحور، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكانات المهندسين والعوانة، بيت لحم، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة.

0: مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين وتنضم لنا ديما صباح. صباح الخير لإلك ديما.
1: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم الأحد، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 27 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 3.03، أما سعر البيع فيصرف به 3.07. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 4.27، أما سعر البيع فيصرف به 4.37. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف به 3.45، أما سعر البيع فيصرف به 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4288 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسهم بنك فلسطين فبلغ $1.61، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: تحياتي للقاء.

0: جورج برناتشو كتب يقول: إذا رأيت رجلا يفتح باب السيارة لزوجته فاعلم أن أحدهما جديد، إما الزوجة أو السيارة.
1: ريحنا كلمنا
0: عليك الزوجة لأنه بدي يحترمها ويفرجيها أنه عن جد إتيكيت وكذا، وإذا كانت السيارة بدي يخاف عليها لا تخبط الباب يعني، فلا هيك ممكن حدا منهم يكون جديد.

مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة دائما للجميع ومنصب على كل السائقين أينما تواجدتم طريق السلامة لكم. ديروا بالكم على الطريق، بنحاول نخليكم في يعني قلب الأحداث، وين الطرق المغلقة ووين الطرق السالكة حتى أنه يعني تسهل عليكم طرقكم. فبنتمنى لكم السلامة دائما، أنه تنتبهوا تأخذوا الحيطة والحذر في الطرقات. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة دير بلوط مغلق، بوابة رفات سالكة باتجاه واحد، جسر أودلا سالك، جواريش تفتيش، يتسار سالك، أمتين سالك، سرة كثافة سير للخارج، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف مغلق، تحت جسر جبارة تفتيش، عنبتة مغلق للخارج، سالك للداخل، بيت فوريك سالك، النبي إلياس سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، بزارية سالك، الفندق سالك، قلقيلية سالك، وادي قانا سالك، حجة الفندق سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة.

مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة سالكة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي مغلقة، حاجز عند سينيا مغلق، جلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، يبرود سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح مغلقة، المهلل سالك، مدخل رنتيس سالك، عبود سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبعة تفتيش وأزمة للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية أزمة للخارج، حاجز الجفتلك تفتيش وأزمة، كرملو الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، للداخل تفتيش للخارج، دوار تقوع سالك، المنشية مغلق، زيف يطا سالك، دورة مغلق، الفوار مغلق، الفحص سالك، مراح رباح سالك، ترقوم يا المصانع تفتيش، جسر حلحول سالك، سعير سالك، النبيون سالك، فرش الهواء سالك، للداخل أزمة للخارج، رأس الجورة سالك، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع.

سمعنا يقول أحدهم في شارع يانغ ستريت بتورونتو: سيدة أنيقة تمشي حافية القدمين، حذاؤها في يديها، رأيتها تبتسم وهي تحمل حذاءها وحافية، فجذبني المشهد دون أن أشعر للحظة، حكمت عليها قبل أن أفهمها، همست في نفسي: هذه سيدة غريبة حقا، غريبة الأطوار. ثم تراجعت وقلت: يبدو أنها اختارت راحة قدميها، هذا على نظرة الناس. إذن ما تحكموا على الناس مستمعينا من المظهر؟ يعني يبدو أنها تعبت من الكعب بالعالي، فشلحت الحذاء وحملته ومشت، يعني ما اكترثت للناس، اكترثت أنه تريح قدميها، تريح نفسها وهي ماشية.

سمعينا، قيمة الإنسان لا تشترى، قيمة الإنسان لا يمنحها له أحد، هو من يصنعها ويصونها من خلال المكان الذي يضع نفسه فيه والأشخاص الذين يختار أن يكون بينهم.

مستمعينا، من حكاية الأدب الصيني يحكى أن ذئبا أراد أن يعلم صغيره دروسا في الحياة وفن العيش، فأخذه إلى قطيع من الأغنام وقال: انظر، هذه لحومها لذيذة. ثم أشار إلى راعيها محذرا: لكن عصا هذا الرجل مؤلم جدا، فإياك أن تقترب منه. وبينما كان الصغير يراقب، لمح كلبا يقف بجوار القطيع، فقال ببراءة: هذا يشبهنا يا أبي. فأجاب الذئب الأب: أهرب متى رأيت هذا الكائن يا بني، فما لحق بنا من أذى في حياتنا كان سببه أولئك الذين يشبهوننا لكنهم لا ينتمون إلينا.

مستمعينا، عندما تجد من هو أذكى منك لا تنافسه بل تحالف معه، لأنه مش كل شخص أذكى منك لازم تعتبره منافس أو تخاف من وجوده. بالعكس، ممكن يكون هالإنسان فرصة تتعلم منه وتكبر معه وتوصلوا سوا لنتيجة ما كان أي واحد فيكم يقدر أنه يوصلها لحاله. ولكن نحن يعني بطبيعة النفس البشرية مسمعينا أنه بيكابر على نفسه، بيشوف في شخص أذكى منه، لا أنا أحسن منه أنا كذا. ولكن إذا تحالف معه بيختلف الوضع. الحياة مش مسابقة مين الأذكى ومين الأقوى ومين كذا ومين بيطلع فوق الثاني. الحياة تعاون، كل واحد فينا عنده نقطة قوة مختلفة وأكيد عنده نقطة ضعف. يمكن أنت شاطر بشغلة وغيرك متميز بشغلة تانية، ولما تحطوا خبراتكم جنب بعض بتصير النتيجة أكبر وأجمل. المشكلة مش أنك تلاقي شخص أذكى منك، المشكلة أنك تخاف من ذكائه وتحاول تقلل منه. الإنسان الواثق من نفسه ما بيخاف من نجاح غيره، بل بيفرح فيه وبيتعلم منه. فإذا قابلت شخص عنده علم أكثر منك، خبرة أكبر منك، أو قدرة أنت ما عندك إياها، لا تحاول تكسره، اقترب منه، اسمعه، تعلم منه، خليه شريك نجاح بدل ما يكون خصم. في النهاية تذكروا دايما، إيد لحالها ما بتثقف، والعقول لما تتعاون بتصنع فرق. يسعد صباحكم وأهلا بكم.

وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل حدا شاركنا، لكل حدا اتصل، لكل حدا بعت رسائل عبر الواتساب وكل وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا لكم والله يسعد صباحكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، ونشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقانا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد ويوم جديد. إن شاء الله يوم خير وأمن وسلام وبركة ومحبة على الجميع. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار في قضايا فقط. يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار قضايا فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نتراجع لزمانكم.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: ضحكاته ورمشك سبحان السوا بموت وبحيا بغمزاته.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: راديو بيت لحم 2000 خلي السمع نضيف.

0: والحلو حلو شو عبالي يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي بنجيك ما عدا

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7/20. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 و4:00 بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.

أمضي عمر راهن وأواه، ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء. جودي جودي جودي جودي أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر، وشرب التعب كتير

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

تمييز جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: تاريخ البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة.

0: اليوم بداية أسبوع الأحد 27/9/2026 أربع دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وأيضا راديو مرح من الخليل على الموجة 100.8 FM.
1: يلا جمعة يا هلا
2: مسعولوا يا شباب
0: موجودين من خلال البث على فيسبوك مرح اف ام لايف وراديو بيت لحم 2000 وموجودين من خلال تلفزيون ايضا من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك. فاهلا وسهلا فيكم جميعا بتعليقاتكم بتحياتكم او حتى اسئلتكم ملاحظاتكم انتقاداتكم البناءة طبعا نتقبلها بكل رحابة صدر. فلاح وصحر الشل مليح عندي فرح الليل سهرة للصبح العربي عربي عربي سيدي فلاح عنده غنم غنم وسمار صلبتي دمار فرقة سول أبو جمعة أيوة شعر حارتنا الخربان وأحلى من برج باريس والخربيش على الحيطان هاي الحركات هو نفسه أبو جمعة

عليها طلب والله هاي الأغنية، بس لما تكون هيك ريميكس مع إضافات وتحسينات وكل هاي الأمور فرح نشوف إبداع جديد. هلا البعض بيقول لا تركوا الأشياء مثل ما هي ببساطتها بأساسياتها هيك على كيف كانت في أيامات زمان أيامات الختائر، وفي ناس بتقول لك لا إحنا حتى لازم نعمل أبديت على القديم حتى يتناسب مع وقتنا وعصرنا.

هاي كانت يا لالا ويا للي أنا وإمك ما بقعد هيك. هاي الكلمات صح مزبوط. أخذ إمك المهم صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتشة من الخليل، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

مهديكم هالأغنية وكل أغنيات البرنامج ضمن حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسهيل.

0: والله الوجع اللي براسي ما بتمنى لحد ولا لعدو ولا لا صديق ولا العدو، خاصة لما بتكون الأوجاع أوجاع جسدية، وجع طواحين، وجع صداع بالرأس، وجع نفسي كمان بنفس الوقت. فتخيلوا قديش الواحد ممكن يعني بيعيش مرات هيك لحظات تعب وزعل ونفسية ووجع جسدي، ومع هيك بيطلع معكم، ومع هيك بتشوفوا هذا الشخص يمكن بيطلع بكامل أناقته، بكامل طاقته، بكامل أدائه، كأن الناس بتقول يا الله هذا الشخص ولا عمره بيزعل ولا عمره بيتضايق ولا عمره بيبكي ولا عمره بيمرق بمشاكل. فبتشوف الناس انه هذا الشخص باللحظات اللي بيقضيها معاهم انه هو عايش حياة مثالية، ما فيها مشاكل، ما فيها نكد، ما فيها أمراض، ما فيها أوجاع، مش ناقصه إشي بالحياة، عرفتوا؟ هذا اللي الظاهر طبعا، ومين منا ما بيعيش هذا الظاهر، والناس بتقدر تحكم عليه من خلال اللي عم بيشوفوه. لكن وراء كل ابتسامة مرات بيكون في وجع وفي قهر ما بينوصف. ومع هاي كلمة، لحن، أغنية، خبر، شخص إنك تشوفه، شخص إنك تحكي معه، يقدم لك شوي من الاهتمام، بغير كل هالحالة أو التركيبة اللي أنت بتكون عايش فيها بلحظة واحدة بتتغير.
1: تعشقني هي هنور عيني، تعشقني هي يا داني ودانا عاشقها.
0: وأهم إشي يا صالح الاهتمام، فعلا إحنا كبشر بنحس إنه الاهتمام ضروري من ضروريات الحياة، وإحنا كجنس حواء زي ما بتقولوا، جنسكم جنس حواء، أكتر شيء بهمنا في الحياة هو الاهتمام، هو الشيء اللي بيخلينا يعني نحب الحياة ونحب عيلتنا ونحب ظروفنا ونتقبلها ونقاوم كل الصعاب الممكن نمرق فيها. الاهتمام لما بتلاقيه من شخص هو الشيء الذي تحب أن تعرف عنه وتعطيه وتقدم له بنفس الوقت، هو

مهتم أو مش مهتم يا سيد صالح كنعان. إذا هو يعني أنت غبت يوم أو يومين أو ثلاث أو حتى ساعة أو ساعتين ثلاث وأنت متعود أنه يحكي معك أو أنت تحكي معه وغاب لفترة, هون أعرف أنه يعني في تراجع بالاهتمام, لأنه اللي بيبادر بالكلام وبالسؤال واضح تماماً أنه بيكون حدا شخص مهتم فيك. بتذكر تفاصيل كتير صغيرة حكيتوها مع بعض أو كنتوا فيها مع بعض, بيحاول يطول الحديث معك, ما بده يخلص بأسرع وقت ممكن, ما بتطلع على الساعة وانت عم تحكي معه ويقول أنا لازم أروح هلا, أنا لازم أرجع على البيت, أنا لازم أروح على شغلي, أنا لازم هلأ بده يجيني تليفون, عرفت؟ بيحاول أنه يطول الحديث معك قدر المستطاع, بيحاول يهتم بمعرفة أخبارك ومشاعرك. هاي من الضروريات, مش أنه يلا كيفك شو أخبارك أو كيفك شو أخبارك وخلاص, لا, في كلام بينحكى بين الكيف والأخبار, تفاصيل كتير كتير كتير كبيرة وكتيرة. المشاعر هذا أهم شيء, ويخصص وقت شو ما كانت الظروف, شو ما كان عم بعيش من حالة أو ظرف صعب أو مشاكل مادية عائلية مهنية بشغله, المفروض أنه يلاقي وقت, وقت وترى مو صعب. يعني في ناس كانت يعني إذا مش قادرين يحكوا مثلا أو مش قادرين يطلعوا يسرقوا لحظة من يومهم, لحظة واحدة, يتحججوا بمليون حجة, عرفتوا, حتى يقدروا يحكوا مع هذا الشخص وطمنوه. هاي هي, هذا هو الاهتمام اللي إحنا دائما بنسأل عنه, مش لما أنت تكون فاضي, لما تكون أنت ما عندك مهام يومية وخلصت كل شغلك وشغلاتك وأعمالك وها يلا خلصنا, خلينا نحكي مع فلان أو خلينا نحكي مع فلان, عرفتوا, لما يكون في عندكم وقت فاضي تحكوا مع هذا الشخص, هذا الشخص من حقه ساعتها أنه يرد أو ما يرد عليكم.

تحياتنا للحبايب الغايبين سواء كانوا داخل البلاد أو برات الحدود. أهلا وسهلا فيكم جميعا الأصدقاء اللي عم بتابعونا من خلال البث المباشر أو من خلال الموجة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 27 درجة مئوية، في بيت لحم 29، بالخليل 26، بأريحة معطى إصبع دحار 36 درجة مئوية، أما بعمان 29 درجة. الأجواء عم بتصير هيك لطيفة مظبوط، يعني اليوم الصبح أنا كنت بردانة شوي، بالليل على الأكيد في برد. هاي الأجواء رح تستمر حتى يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء في انخفاض آخر على درجات الحرارة، جو معتدل نسبيا بساعات النهار، وتواصل درجات الحرارة بالانخفاض بساعات المساء. انخفاض ملموس متى رح يكون يا إخوان؟ رح يكون يوم الخميس. الأجواء بتتحول من صافية إلى غائمة جزئيا، في كميات من السحب رح تغطي السماء على ارتفاعات مختلفة. يعني الخميس والجمعة يا إخوان حضروا حالكم لجو خريفي بامتياز، لدرجة أنه ممكن يكون فرصة لزخات مطر محلية في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد والمناطق الساحلية تحديداً. الله يجيب الخير إن شاء الله، والله يعطيكم الصحة دائما والرزق مع كل حبة مطر إن شاء الله بتشوفوها تتحقق أمنياتكم.

زمان إلي يمكن ما شو زمان، هو أنا كم مرة رحت على جنين أصلا؟ هي مرة أو مرتين في حياتي للأمانة. تعلمت من الحياة أن لا أتعب نفسي في شرح وجهة نظري ولشخص ليس له استعداد نفسي لفهمها. برافو أبو براء.

أهلا يا أبو براء، أهلا يا محفوظ. سمر إيش توصينا من جنين؟ الله الله، جنين، سلم لنا على أهل جنين بكل الأحوال.

طيب بدي تحية باسمي، بس خليني أقرأ الاسم صح أو اكتبوا لي إياه حتى ما أخربط بالأسماء، لأنه في أسماء يعني قراءتها شوي بتكون صعبة، فحاولي تكتبوا لي إياها كتابة. يا من الصوتي مساء الخير، خص نص إليك.

ضياء مساء الخير وأبو تركي الله يسعد مساك. طيب إلى حركة التنقل حاجز الكونتينر حاليا سالك عش غراب سالك بين نعيم سالك النشاش سالك دوارة قوع كمان سالك المنشية سالك زيف يطة سالك بالنسبة لدورة مغلقة بالاتجاهين وكذلك بوابة الفوار مغلقة أما الفحص سالك ومراح رباح سالك وجسر حلحول سالك وأيضا سعير حاليا سالك أما النبي يونس حاليا في أزمة وتفتيش بالاتجاهين فانتبهوا من بوابة النبي يونس فرش الهواء في أزمة للداخل وسالك للخارج راس الجورة مغلقة بالاتجاهين والعروب العجوري مغلقة في تحديث على لا ما في تحديث بس إنه إذا صار أي تحديث هاي على بوابات الشمال على ما يبدو في تحديث رفقتكم السلامة وما كنتوا رايحين.

طيب وبطلنا نكون سوا، يعني شو إلهم علاقة في الموضوع؟ ما في شيء بيضل على حاله، في ناس بيلتقوا، في ناس بيستمروا، في ناس بيفترقوا يعني. بس إنه تضلكم تسألونا عن ناس وعن أشخاص كانوا بحياتنا، يعني أنا ما بدي أقولكم شو دخلكم، بس إنه خلاص اختصروا. بما أنه حكينا عن البوابات، في تعديل على معبر الكرامة، في تحسن بيقولوا ملحوظ أصلاً على ساعات العمل على جسر الكرامة، ورفع الطاقة التشغيلية للمسافرين. ففي إطار طبعاً جهود ومتابعات متواصلة يقودها نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اللي عم بتابع ملف ساعات عمل الجسر أمام الجهات المختصة والمحكمة العليا الإسرائيلية. طبعا الهدف تحسين حركة التنقل وإلى آخره. بيانات بتقول إنه في تطورات على العمل، الإجراءات والمتابعات المرتبطة بالقضية المنظورة أمام المحكمة أسفرت عن تعديلات متتالية على ساعات العمل. وفق الأرقام، كانت ساعات العمل الأسبوعية قبل رفع القضية تبلغ 104 ساعات، منها 68 ساعة استقبال فعلي للمسافرين مقابل 36 ساعة توقف عن الاستقبال أسبوعيا، مع توقف يومي يصل إلى 3 ساعات. التعديل الثاني اللي جاء عقب جلسة المحكمة اللي كان بـ4 أكتوبر، رفع ساعات العمل الأسبوعية إلى 120 ساعة، وزادت ساعات استقبال المسافرين إلى 90 ساعة أسبوعيا، مع تقليص ساعات التوقف إلى 30 ساعة أسبوعيا، وخفض مدة التوقف اليومية إلى 2.5 ساعة. بكل الأحوال تظهر النتائج أن ساعات استقبال المسافرين ارتفعت بمقدار 22 ساعة أسبوعيا مقارنة بالوضع اللي سبقه قبل رفع القضية. في أغنية جيبي جوازك هالفلسطيني ولاقيني على الجسر، مدري شو هيك، إذا عندك إياها صالح تقدر تسمعنا إياها. بكل الأحوال إحنا يعني في ناس عم بيشوفوا في فعلا تحسن على معبر الكرامة، وفي ناس بتقول لك لا، يعني الواحد كأنه هو وحظه، صراحة هو وحظه بهداك اليوم إذا في أزمة وفي ضغط أو لا، أو إنه في تسهيلات أو خلينا نقول حركة قليلة، فكل يوم بيكون مختلف، كل واحد حسب هداك اليوم شو بيكون العمل على معبر الكرامة.

بتتذكروا الاستطلاع اللي كان موجود على وكالة معاني الإخبارية اللي حكيت لكم عنه؟ فوتوا وإذا حابين تصوتوا أو تشاركوا بالتصويت أو الاستطلاع اللي كان موجود، هو أسبوعي بخصوص الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أنتوا مع مين بدكم، مين بدكم تنتخبوا من القوائم اللي طبعا بلشت قبل يوم السبت، بلشت مظبوط التسجيل للكتل الانتخابية. هلا المقاعد الأكثر طبعا، هذا استطلاعها، استطلاع تبو، عم نحكي عن استطلاع كان موجود على وكالة معا الإخبارية بخصوص المجلس التشريعي. النتائج النهائية للاستطلاع أنه كان عدد المصوتين أكثر من 5000، أقل من 6000، يعني عدد لا بأس فيه. الغالبية العظمى صوتوا لمين؟ لكتلة حركة فتح 47%. هيك توزعت المقاعد بين الكتل اللي ذكرنا لكم إياها كلياتهم، يعني يمكن 10 تقريبا من الكتل. رقم واحد كتلة حركة فتح 47 مقعد، كتلة حركة حماس، والله بعد في ناس عم بتصوت لكتلة حركة حماس 15%، وهي ما زالت بعد كتلة حركة فتح. هدول يعني الفصيلين أو الحزبين اللي دائما الصراع ودائما المنافسة ودائما يعني منهم أقوى الأحزاب الفلسطينية. طيب بعد كتلة حركة فتح، كتلة حركة حماس، في فرق بالنتيجة 47% مقابل 15%. على الأغلب كانوا يكونوا متقاربين كثير. اليوم لا، في تراجع لكتلة حركة حماس، لكنها في المرتبة الثانية بقيت. الكتل المستقلة اليوم في توجه للكتل المستقلة يا أخوان أكثر من باقي الكتل المحسوبة على جهات معينة. الكتل المستقلة اليوم 11%. كتلة تيار الإصلاح، كتلة محمد دحلان 9%، كتلة الجبهة الشعبية 8%، والديمقراطية كذلك 8%، كتلة تجمع الكل الفلسطيني 7% بالتعادل مع كتلة المبادرة، كتلة قدورة فارس 5%، هاي كتلة جديدة، كتلة حزب الشعب كمان 3%، وكذلك كتلة وطن 3%، كتلة 14 مليون 3%، كتلة الجهاد الإسلامي 3%، كتلة أحمد غنيم كمان 3%. في تقريبا 600 شخص أو شاركوا بهذا التصويت بيقولوا ما رح نصوت أبدا، ما رح نشارك بالانتخابات. 188 مشارك بعد ما قرروا، بدهم يشاركوا بالتصويت بس بعدهم ما قرروا لمين رح يصوتوا. في مختار 4504 مشاركين إحدى الكتل أو القوى السياسية والمستقلة الواردة في الاستطلاع اللي ذكرتها قبل شوي. بكل الأحوال المجلس التشريعي بتكون من 132 مقعد. توزيع المقاعد بين القوائم بتم وفق طريقة سانت لوغي. كيف رح تكون صورة المجلس وفق استطلاع معا؟ حسب الأرقام اللي ذكرناها ما زالت حركة فتح في المقدمة 47%، وكتلة حركة حماس تليها ب 15%. طبعا هاي عينة ممثلة لجميع الناخبين الفلسطينية وما بتشكل توقع لنتيجة الانتخابات القادمة. يمكن يكون في مفاجآت، ها انتبهوا، يعني مش معناته انه حركة فتح اخذت هاي النسبة او هاي النتيجة معناته هي رح تكون رقم واحد بوقت الانتخابات، ومش معناته انه حركة حماس 15% رقم 2 ممكن تكون الاولى ممكن تكون العاشرة. فما بنعرف شو ممكن يكون مفاجآت أو توجهات الـ الناس اللي رح تصوت بوقت الانتخابات. هاي طبعا كان استطلاع طوعي
مشاركة خلينا نقول من وكالة معني يشوفوا الناس كيف عم بيفكروا في موضوع الاستطلاعات. ومعنا بتقول إنه الاستطلاع هذا ممكن يكون حتى في المرات الجاي ممكن يغير اتجاهات المشاركين ومقارنة حركة الكتل والقوى السياسية من استطلاع إلى آخر حتى موعد الانتخابات. اليوم النتيجة هيك، بكرة أو المرة الجاي بالاستطلاع الجاي ممكن النتائج تكون مختلفة. فأنتوا بتقرروا مين رح يكون ضمن المجلس التشريعي القادم إذا كانت الانتخابات في موعدها أجريت. علي أنا والله وأنا مشتاقة إنه يكون في عنا مجلس تشريعي.

خلينا أقول مساء الخير لعز الدين زيتون، بيقول الله يسعد مساكي أختي سمر. وحكمة اليوم بتقول: أشياء لا تعود، الكلمة إذا خرجت، والزمن إذا مضى، والثقة إذا ضاعت. ربع بتقول: مساء الورد والياسمين ونهاركم سعيد.

0: طيب احنا رح نروح لفاصل من بعده ورح نتابع جزء اخر من حديث البلد، خليكم معنا ورح نرجع بالتعاون كالعادة مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.

0: طيب خلينا ننتقل مباشرة لنحكي بتفاصيل عرس دورة اللي كان امبارح وكان يعد من أضخم الأعراس اللي صارت بفلسطين. كتير من الشباب يعني بتأملوا أنهم يشاركوا بهيك أعراس لأنه دائما بتكون على الأقل مدعومة بنسبة معينة وحفل جماعي بنفس الوقت، يعني عرس بيكون مشترك لعدد معين. هاي المرة في دورة ومش هي المرة الأولى، وأعتقد حسب التصريحات أنه ما رح تكون المرة الأخيرة للشباب اللي مقبلين على الزواج، كمان في عندهم فرصة إن شاء الله بالمرات الجاي يشاركوا بهذا العرس المشترك. بنحكي بتفاصيل أكثر مع سيد مهند عمر رئيس بلدية دورة على الهواء مباشرة. سيد مهند مساء الخير.
1: الخير بتري لك والإخوان السادة المشاهدين والمستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: إن شاء الله إنه بخير الحمد لله رب العالمين.
0: امبارح في دورة كان أضخم حفل زفاف جماعي في الضفة الغربية، كان في عنا 88 عريس وعروس زفوا في هذا الحفل الجماعي بدورة جنوب الخليل. شفنا الأجواء، شفنا التحضيرات، شفنا الفرحة، وشفنا حشد كبير من الناس كانوا عم بحضروا هذا العرس. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر من البداية عن فكرة هذا العرس الجماعي.
1: يعني هو العرس جاء كمبادرة أطلقتها بلدية دورة تحت اسم وعنوان عرس دورة الوطني الأول، وهذا هاي المبادرة جاءت بالدرجة الأولى بالشراكي مع مجلس شباب دورة، وتم يعني توجيه دعوة ونداء لكل الشركاء من المجتمع المحلي، أفراد ومؤسسات، حتى أنهم يكونوا معنا في هاي المبادرة. وفعلا مبادرة لقيت استجابة كبيرة وواسعة من كل القطاعات في مجتمعنا المحلي، وهذا يعني في بالتزامن كان في إعلان ودعوة للعرسان اللي هم مأخذين على الزواج لأنهم يسجلوا عبر رابط مخصص هذا الغرض. وفعلا كان في تسجيل، وبعد التسجيل تم عمل مقابلات مع العرسان للتأكد من وجود عقود زواج صحيحة وزواج للمرة الأولى، واستكملنا بناء على ذلك متابعات لها علاقة ببرامج وأعمال يعني استهدف التجهيز تجهيزات تخص العرسان. والمكان عندنا بالأمس اللي هو التتويج وخلال الاحتفال عرس دورة الوطني اللي كان يعني احتفال محتواه وشكله مضمونه راقي وعبر عن صورة حضارية احنا بنحب نشوفها في دورة بنشوفها في كل الوطن. إن شاء الله هذا العرس يعني بكون عرس تاريخي له في العام 2027 دورة الوطن الثاني، لأنه يعني النتائج اللي وجدناها سواء على صعيد الأثر المادي احنا لمسناه واللي احنا أثرنا فيه مع العرسان نفسهم، والأثر المعنوي اللي لامس يعني قلوب ويعني عواطف كل المشاركين اللي حضروا من الحضر عمليا، مش هالي العرسان اللي حضروا مجتمع كامل جاء ليشارك الناس فرحتهم وليعيش أجواء جديدة اللي احنا كنا اهتمام.
0: طيب نقدر نقول سيد مهند انه كان هذا عبارة عن مهرجان خلينا نقول وطني وناجح، يعني بنقدر نقول انه نجح سواء بالفكرة وكمان بالتحضيرات وحتى بالعرض الختامي، خلينا نقول هي الزفة وهي الفرحة اللي صارت يعني والأغنيات والجماهير اللي حضرت. هذا بدلل على شو بهاي الفترة اللي احنا يعني بنعاني منها، سواء من الحواجز، سواء من المستوطنين، من جنود الاحتلال. قديش ممكن هاي المهرجانات او هاي الفكرة بالذات انه تسهل على شبابنا ونعيش بنفس الوقت اجواء هيك فيها نوع من الفرح؟
1: يعني المبادرة اللي حكيت هي مبادرة لها بعد مجتمعي خيري وطني. نحكي كيف احنا لمسنا مجريات تابعة لهاي المبادرة، وكيف كان في مسؤولية وطنية عند يعني مجتمعنا، كيف مش بالتأثيرات فقط، كمان مؤسسات الاستجابة هاي عبروا فيها عن مسؤولية وطنية، بالتالي وأكيد يعني عرس وطني بامتياز، إضافة لأنه إحنا الظرف اللي بنعيشه الظرف العام السياسي والتحديات اللي بنواجهها والانعكاسات الاقتصادية يعني اللي ألقت بظلالها على كل يعني حي وعلى كل بيت وعلى كل أسرة وعلى كل فرد، يعني كان هاي عبئها وثقلها كبير، فما بالكي لما احنا بدنا نروح باتجاه الزواج او التأسيس بيت وزواج وتكاليف ومصاريف، يعني اليوم قبل هذا الوضع
0: يعني هذا بهذا الحفل الجماعي كان في مساهمة بتخفيف الأعباء والتكاليف على العائلات أو على الشباب والشابات اللي ارتبطوا بهذا اليوم. شو الأشياء اللي قدمتوها لهؤلاء؟ احنا بنحكي عن يعني فتحنا 44 بيت، مزبوط، يعني تكاليف كتيرة، مين اللي ساهموا بهاي التكاليف وشو اللي قدمتوا بالضبط لهؤلاء؟
1: التدخلات اللي كانت من طرف البلدية، طبعا البلدية اللي نحكي هي الجهة القائدة للمبادرة، ولكن في شركاء وهم اللي أنجحوا الفكرة بالدرجة الأولى، شاركتهم أكيد موصلنا شان كان في تدخلات استهدفت جميع الأرسال يعني بالتوازي كلهم نفس المستوى، وفي تدخلات أخرى كانت بناء على دراسة اجتماعية للاحتياج لكل يعني عريف، وهاي كان فيه لها أثر كبير على صعيد تجهيزات مهمة لمنزلهم لبيوتهم، مش فقط في أثاث وفرش وهيك. وصلنا إحنا للمرحلة تشتغلنا في أحيانا عمل صيانات للمنازل وتشطيب وتوفير مستلزمات لها علاقة في اختلاف البنى اللي هم بيجهزوا فيه، يعني كان في تدخلات مهمة، وبدونها أكيد صعب على الشباب والأستاذ يكملوا ويعقدوا قرانهم أو استهدافهم في هذا العام، وكل يكون في تأجيل، فبالتالي كان في تدخلات مهمة، كان في هذا العرس رعاية من فخامة السيد الرئيس اللي هو كمان أوجد ووجه تعليماته باتجاه إنه يكون في تعاون مع البلدية ومع المبادرة للجهات سواء الأمنية أو المدنية، وفي نفس الوقت كان في مكرمة من الرئيس لصالح الأرسام، ومش يعني مش فقط مكرمة الرئيس أيضا في يعني جهات أخرى،
0: نعم النقدي، يعني كان في تقديم مبلغ مالي نقدي للعرسان حتى إذا في مستلزمات يعني خاصة وهيك ممكن إنه طيب تمام، وبالإضافة كمان للصالون كان وللغدا، كان في غدا أتوقع؟
1: لا بدون
0: غدا، بس كان في يعني مساهمة من صالونات من ملابس للعرسان وتنظيم الحفل وكل هاي الأمور. العرسان من أهل دورة فقط ولا كان في مشاركات من مناطق محيطة سيد مهند؟
1: إحنا لما أعلننا عن المبادرة يعني ما ربطناها ب يعني جغرافيا دورة بالتحديد، وهذا كنا إحنا واضحين فيه إنه هاي المبادرة إحنا جاهزين نشرك فيها، أي حدا يسجل من دورة أو من خارج دورة، اللي سجلوا من دورة نفس المدينة عدد وعدد آخر من ريف دورة ومحيطها، وفي عدد أيضا من مخيم الفوار.
0: نعم. يعني من تنطبق عليه الشروط يعني بتصور، بس بغض النظر هو من دورة أو خارج دورة،
1: يعني مش شرط أن يكون من دورة أساسا من ضمن المبادرة.
0: نعم إن شاء الله في المرات الجاي كمان اللي ما حلفوا الحظ هاي المرة وبفكر بالارتباط إنه بالمرات الجاي كمان يكون إله حظ. وشكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يعني الفرحة بتتم على كل اللي تجوزوا مبارح، خلينا نقول، وشاركوا بهذا الاحتفال بمبارك لهم. شكرا سيد مهند عمر رئيس بلدية دورة، كنت معنا ضمن حديث البلد.

طيب بوقت منكون عم نفرح فيه ونغني ونرقص وفي مناسبات، يعني مش بس هذا العرس، كان في كتير أعراس بهذا اليوم. بجانب آخر أو في مناطق أخرى كان في انتشار عسكري بالضفة الغربية، وهو الأكبر منذ أشهر، نحو 25 كتيبة عسكرية للجيش الإسرائيلي تبدأ انتشارا ميدانيا مكثفا في نطاق فرقة الضفة تحسبا لاندلاع مواجهات وتنفيذ عمليات خلال أسبوع يصف المنظومة الأمنية بالمشحون والشديد التوتر.

أنا شفت فيديوهات انتشرت امبارح وكان في بث مباشر للعرس من أكثر من يعني خلينا نقول شخص كان موجود. لفتني بعض الحجات اللي إجوا يحضروا العرس وفعلا من كل قلبهم، حتى ما كان عندهم أبناء يشاركوا بهاي المناسبة بس إجوا وحضروا وغنوا وانبسطوا وزقفوا كأنه العرس لإلهم أو بخصهم، فكانت فرحة كبيرة. نتمنى لهم دائما التوفيق والمرات الجاي كمان يكون في عرض مميز كمان يكون أكبر من مهرجان مبارح، يقدر يعني يستوعب أعداد كبيرة من الشباب. نرجع برضو للسياسة. سموتريتش بيقول أعتقد أنه يجب شن حرب في الضفة الغربية وفعل ما فعلناه في غزة، هناك يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، هي سلطة إرهابية، لقد فعلنا ذلك بالفعل. وبيقول توجد 3 مخيمات لاجئين فارغة أجلينا سكانها وطهرناها من الإرهاب كله، وبيقول أريد قتل جميع المخربين وجمع جميع الأسلحة. هذا لا يعني، بيقول موتريتش، إني لا أعيش في عالم من الأوهام، يجب أن نقول للجيش الإسرائيلي كما فككتم حماس في غزة لن تكون هناك بنى تحتية إرهابية في الضفة الغربية ولا مخربون ولا أسلحة ولا أنفاق، وإذا حولت المركبات إلى أسلحة ونفذت بها عمليات دهس كما حدث الأسبوع الماضي فلن تسيروا بسياراتكم على طرقنا. يعني بيحذرهم، بيقول لهم انه اذا استمر الموضوع ما قدرتوا تتدخلوا وتعملوا اللي عملتوه بغزة معناته انتم ما رح تقدروا تطلعوا بالشوارع وما رح تقدروا تسوقوا سياراتكم بشوارعكم، هيك بيوصف يعني باختصار. وبحثهم يعني وبيشجعهم على انه استمروا في قتل الفلسطينيين مثلا او تفريغ مزيد من سكان المخيمات. اليوم قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية يعلنون توحيد صفوفهم لإسقاط نتنياهو وحكومته. اليوم قبل 6 ساعات تقريبا كان في إصابة لامرأة عند مدخل بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله، وجنود الاحتلال احتجزوها ونكلوا بها عند مدخل البلدة. وبنذكر أن الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ابتداء من اليوم الأحد. طبعا هذا الإغلاق شامل على الضفة الغربية ابتداء من اليوم الأحد وحتى تاريخ 13 بما يسمى بعيد العرش. اليوم مئات من المستوطنين أدوا طقوس تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

أيضا من أخبار اليوم، جيش الاحتلال يأمر باقتلاع أشجار زيتون على امتداد 56 دنم من أراضي كفر مالك.

أيضا الرئاسة اليوم تحذر من العبث بالمقدسات خط أحمر ولعب بالنار، ويهدد بتحويل الصراع إلى حرب دينية ستهدد المنطقة بأكملها. تركيا تدخل نادي الكبار صادرات الصناعات الدفاعية التركية، تتقدم عالميا لأول مرة وتصل للمركز الثامن في العالم بعدما بلغت صادراتها 4 مليارات و230 مليون دولار خلال عام 2025. وسموتريتش بعده مصر، وهلأ قبل شوي كمان طلع تصريح آخر وبيقول أريد السيطرة على الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية للإرهاب. للمرة الثانية على التوالي أو خلال أيام، إيران تعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. بآخر تحديث للأمم المتحدة بخصوص أنقاض غزة، تقول إنه هذه الأنقاض وصلت إلى 61 مليون طن، أي ما يعادل 20 ضعف كمية الأنقاض المتولدة في كل حروب العالم على مدى السنوات 18 الماضية. تخيلوا يعني أنقاض غزة الموجودة حاليا اللي تم تدميرها، الركام الموجود في قطاع غزة 61 مليون طن، يعني أكثر أو ما يعادل 20 ضعف كمية الأنقاض اللي تولدت عن حروب بكل أنحاء العالم على مدار 18 سنة مضت. الراصد الجوي أيمن المصري يتحدث عن الحالة الجوية القادمة وبيطلب تحضروا حالكم، يعني ترتبوا أمور السجاد وكل هاي الأمور، تبلشوا بغسلها ستات إذا ما غسلتوا السجاد هلأ وقته، لأنه الفترة الجاي أو الأيامات الجاي رح يكون في حاجة للسجاد. وهذا يعني بده يقول باختصار إنه أجواء باردة فرح تشعروا بأجواء خريفية بامتياز. مفتي جنوب الخليل أكرم الخطيب بيقول تتسلل إلى الناس فكرة إنه تصوير التبرعات هو رياء، لكن كيف علمنا أن سيدنا أبا بكر الصديق تبرع بجميع ماله، وأن عمر بن الخطاب تبرع بنصف ماله، وعلمنا عن سخاء عثمان بن عفان، وسمعنا عن كرم آل البيت وأصحابه. كيف وصلتنا هاي الأخبار؟ أكيد كان في إعلان يعني على الملأ إنه في تبرعات وبالكميات أو بال يعني سواء مال كامل أو نصف المال أو ربع، أو كان سخي هذا أحد الخلفاء الراشدين مثلا أو كلهم أو حتى الناس اللي كانوا بهداك الوقت. إحنا ما بنقول يا شيخ إنه رياء، إحنا بنقول يعني البروزة الزايدة هو الخطأ، مش إنه الواحد يعلن أو يصور جمع التبرعات، إنما المبالغة يتحول جمع تبرعات لطفلة بحاجة إلى علاج، وفي كتير من الأطفال بحاجة إلى علاج، يعني بصير بين الناس هيك نوع من الغيرة، نوع من الحسد، نوع من الكره للناس، حتى إنه شمعنا أنتم عم تتبرعوا لفلان ولابني أو لبنتي، لا عرفتوا هذا الغرض من إنه ما في داعي للتباهي بهاي الطريقة. مش الإعلان عن جمع التبرعات وإنه شخص عم بيقول أنا بتبرع ب10,000 شيكل أو ب20,000 دولار أو ب100,000، يعني مش هون إحنا عم نحكي بهذا الجزء من التبرعات، إنما بالبروز الزايدة والاحتفالات اللي ما إلها داعي. ب
بدي أشكر كل الأصدقاء اللي كانوا موجودين معنا من خلال البث المباشر على تيك توك ومن خلال البث المباشر على فيسبوك. سامي تحياتي لإلك. نمر مساء الورد والفل والياسمين من بيت لحم أرقى الناس. أوكي. دكتور معنا وعليكم السلام أهلا وسهلا شكرا على الكلام اللطيف أيضا. ومن الأصدقاء اللي مروا وتركوا تعليقات كمان خلينا نقول لسناء المحتسب الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية شكرا كمان على لطافتك وكلامك الجميل. أبو علي الجعبري الاهتمام يجب أن يكون مبني على المواقف في الحياة الله يسعد مساكي وكل الاحترام شكرا أبو علي. أبو أسامة بيقول كمان مساء الورد والياسمين للغاليين الله يسعد مساكي. أم فتحي كمان الله يسعد مساكي.

0: علي أبو مرخية مساكم متأخر، أنت اللي والله متأخر، بس أهلا وسهلا فيك بكل الأحوال. سلم لي علي بحبها. تامر مرسي الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. ها تشرح لي شو بدك تقول، نفلس طفران عن حلاتي روحي علي للأجلها. هو بده يشرح لها انه مش طفران ولا انه مفلس، انه يعني حالته عليلة، يعني هو مشتاق، هو تعبان، هو يلا خلصينا، يلا خلينا نرتبط. هيك باختصار لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم على خير وسلامة بإذن الله تعالى بكرة بنفس التوقيت على الساعة 3 ومع القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا لصالح ولإيهاب وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

وارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليك يا دادا زعلانه.
1: راديو بيت لحم الفيلم. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غارات مكثفة للقوات الحكومية اليمنية على محاور عدة من تعز، واشتداد القتال يفاقم سوء الأوضاع المعيشية بالمحافظة.
2: يعني حياة بائسة، يعني قاعدة عابل الغاز ما دش زي ما كان من قبل، أمور ماش طيبة.
1: تزامناً مع الأعياد اليهودية، السلطات الإسرائيلية تفرض إغلاقاً شاملاً في الضفة، وهجمة جديدة للمستوطنين شرق رام الله.
3: إجوا علينا من شكات الجبل، جمع حالهم بجوز 100-150 واحد.
1: مبادرة مجتمعية سورية لإنارة الشوارع.
4: يعني إحنا اليوم لما تكون الشوارع كلها منارة، الناس عتكون مرتاحة.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. البداية من اليمن، حيث شن طيران الحربي التابع للقوات الحكومية غارات مكثفة خلال الساعات الماضية، استهدفت تعزيزات وتحشيدات للحوثيين في عدة محاور، من بينها شمال وشرق وجنوب تعز، جنوب غربي البلاد، إضافة إلى الوزعية بالمحافظة ذاتها. بينما فادت اليوم وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارة جوية سعودية على مدينة تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات. المزيد مع الصحفية اليمنية أفاق الحاج في تعز.
5: شهدت الساعات الأخيرة اتساع نطاق الضربات الجوية للطيران الحربي الحكومي على عدة جبهات مختلفة، أبرزها جبهة تعز. وفق آخر التحديثات للمصادر العسكرية الحكومية، فإن الغارات استهدفت تحشيدات عسكرية في معسكر الاستقبال التابع للحوثيين في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز ظهر اليوم. في المقابل، الإعلام الرسمي التابع للحوثيين نشر مشاهد قال إنها لاستهداف سوق مركزية في مفرق ماوية شرق مدينة تعز، أسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا كحصيلة أولية، دون تعليق من قبل الجانب الحكومي على هذا القصف حتى هذه اللحظة. سبقه غارات جوية استهدفت أرتالا عسكرية وتجمعات في مواقع شمال وجنوب المحافظة. وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الغارات أسفرت عن سقوط 10 القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية. هذا التصعيد الجوي يأتي تزامن مع تصعيد بري للقوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. ألوية العمالقة تتحدث عن إفشال هجمات مكثفة شنها الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين، ودفعوا فيها بأنسى قتالية متتالية وتحشيدات كبيرة في محاولة لإحداث اختراق باتجاه باب المندب، في الوقت أيضا الذي تتواصل فيها المواجهات فيما بات يعرف بحرب المرتفعات على امتداد المحور الرابط بين تعز ولاحش والساحل الغربي. وتتخذ العمليات العسكرية مسار الهجمات والهجمات المضادة دون سيطرة نهائية لأي من الجانبين. تأتي هذه المعارك في سياق حرب الاستنزاف كما يرى مراقبون، في ظل تصاعد حجم الخسائر البشرية والعسكرية للطرفين، والتي تقدر بمئات القتلى والمصابين خلال أيام فقط بحسب ما تتحدث عنه التقارير الإعلامية المحلية. من جهة أخرى، الإعلام التابع للحوثيين تحدث عن استهدافات على مواقع مختلفة لما أسماها تحشيدات سعودية، في إشارة إلى القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، فيما أشار بيان المتحدث الرسمي للحوثيين إلى أكثر من 27 غارة جوية للطيران الحكومي استهدفت مواقع متفرقة لهم في صعدة وتعز وإب والجوف خلال يوم أمس، فيما بلغت عدد الضربات الجوية منذ بداية التصعيد أكثر من 2060 غارة على أكثر من جبهة في اليمن.
1: من تعز جنوب غربي اليمن، الصحفية أفاق الحاج. مع تركز القتال في اليمن بشكل مكثف في جبهة تعز جنوب غربي البلاد، تزداد الأوضاع المعيشية صعوبة، بما في ذلك من ضغط على خدمات المحافظة وارتفاع لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الغاز، كما حكى لنا مواطنون من المحافظة.
6: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز سواء للباصات والمركبات أو الغاز المنزلي. فنحن نعاني للغاز المنزلي. مثلا يكون عليك الغاز تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباغاك احيانا من اسبوعين واحيانا من 3 اسابيع عشان تعبي دباغ غاز. هذا سعر عند الوكيل انت ورجالتك، يوم يزيد عليك ويوم تجي للدباغ مطعم تشله ويوم يبيع للمطعم ويوم ما يندي لك شهر يندي لك، يعني كذا ما بش غاز باستمرار، ما تحصلش، ما بش يزلق دبتك الغاز وقت تعبي، ما فيش. طوابير بالمحطه تضيع نص يومك، وعادك لا معك دباغ غاز منزلي ما يعبوش، قال لك ممنوع من الشركه يعبي للمركبات، تعبي من عند الوكيل، الوكيل يقيل العباك سنه ونص، تضطر انك تشتري اكل من خارج وكله من خارج.
2: انا سواق باص، ابكر لك اعبي من الساعه 3:30، المحطه تفتح الساعه 5:30 بعد الفجر، احيانا 6، تطوبر على بطايق على كروت تعبي، تقص طوبر تمشي، يعني حياه بائسه. نعبي نحن دبه، الحين عبوا له دبه ونص، نخرج نشقي بقوت يومنا، يعني قاعد بالغاز ما ادش زي ما كان من قبل، امور ماش طيبه. نطالب من السلطه المحليه ان توفر للمواطنين الغاز للباصات. الشغل معي خارجش.
1: يمنيون من تعز عن أزمة الغاز المنزلي في المحافظة. ولمزيد من التفاصيل حول مسببات هذه الأزمة تواصلنا مع المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز مازن هادي.
7: نحن في محافظة تعز الآن المعاناة الأساسية هو بنقص الإمدادات حق مادة الغاز. الظروف والأوضاع التي تمر بها المحافظة تحتم على الدولة والسلطة الحاكمة الشرعية بتوفير مادة الغاز تجنبا للازدحامات. الآن حصة محافظة تعز باليوم 12 مقطورة، 6 غاز منزلي و 6 غاز للسيارات، وما يتم تحميله هو 50% من الحصة المعتمدة. هذه سببت استحامات واختناقات تموينية داخل المحافظة في مديرية المدينة ومديرية الأرياف. الآن طرأت علينا مشكلة جديدة وهي النازحين من المناطق الساحلية إلى مديرية الريف وإلى مديرية المدينة، مما ضاعف الأوضاع وتفاقم الأوضاع وزادت الطلب مع قلة العرض. نحن يعني الظروف الآن التي نمر فيها والحرب الآن القائمة، المطلوب أنه توفير الغاز حتى نتجنب الازدحامات أمام المحطات ولا أمام معارض الوكلاء. والمطلوب من الشركة اليمنية للغاز في صافر أن ترحل الحصة كاملة حق محافظة تعز، لأن هذا السبب الرئيسي الأزمة داخل تعز.
1: المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز مازن هادي. إذن لا تزال المناطق الغربية في اليمن ساحة القتال الرئيسية في ظل محاولة كل طرف السيطرة على المناطق الاستراتيجية التي من شأنها تأمين الوصول لباب المندب، لكن توازيا مع ذلك يعاني المدنيون الذين يضطرون للفرار من هذه المناطق بحثا عن ملاذ آمن، كما نستمع لبعض النازحين من الحديدة ومن المخا في مخيمات قرب عدن جنوبي اليمن.
8: نزحت أنا وأولادي مع 4 أنفار مرجمين في مشارع بينهم شماس، لا مأكل ولا مأوى ولا منظمة، حتى بدراني ما أوكل بنية، بدراني ما هادف فيهن. دحين حاليا ما يبني مريض فيها أنا أروح به، لا عيادة ولا صيدلية ولا حتى منظمة أروح أعالج ابني فيها، حمته مرتفعة. يا الله معايا منطرة أقول لها وأكمد له بها في رأسها. حالتنا حالة، نزحنا من بلادنا، مدرانا لي أن نقابل في أرض ربي مرجمين، وجوز الأمل ولا حاجة، ما يقل الطلب عليهم في خشمهم. مين أنا أهبلهم في ذمة من حنا نازحين؟
9: إحنا حالتنا في الحرب أصبحت حالة يعني عدم أخلاقية جدا. أنا عندي أب ل7 أطفال، وعندي الأول مرة الولد مريض، الآن ما أستطيعش أن أنا فينا أعالجه لأنه ما في شيء مكان للعلاج. هذا احنا اصبحنا مشردين الان من مكان الى مكان، من مكان الى تقرح في المخاء، تطير الى ولا ما حد داري فين نجلس بالضبط. كله خوف، كله خوف، كله رعب. اكل ما فيش، مأوى ما فيش، علاج ما فيش،
10: جوعين ما لقيناش ناكل نشرب. والله انا دحين روحته رجل، والله رجل روحته، وعندي رجل يعني رجلي مسمار قابل لي اليوم يمكن حوالي 6 أشهر واكثر، والله من الحل. بس البارح مولده لما شافن كذا مطر قال اوه، وقال الله هربان بيت مغفاري شرده. بقينا انا وعجوزي والله العظيم لان البيت انتش علينا وحالتنا حالة.
1: نازحون من الحديدة ومن المخا في مخيمات قرب عدن جنوبي اليمن.
11: حمل تطبيق
12: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
11: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الجنوب اللبناني، حيث شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على بلدات في قضاء النبطية وعلى محيط بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل. وتشهد مناطق عدة في الجنوب اللبناني منذ يوم الجمعة توغلا إسرائيليا وغارات وقصفا مدفعية بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك السيدة ميساء، وما آخر التطورات في الجنوب اللبناني؟ لأنه يبدو أنه منذ يوم الجمعة وهناك المزيد من الغارات وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية.
13: نعم، مساء الخير. فعلا هناك تصعيد على جنوب لبنان وتحديدا على محافظة النبطية وقضائي النبطية وبنت جبال. قبل قليل من الآن كان هناك ثلاث غارات على منطقة، على عدد من المنازل في منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة هنا في قضاء بنت جبال. أيضا نفذت مروحيتان إسرائيليتان من نوع أباتشي، غارتين مستهدفة بصاروخين بلدة قبريخة في قضاء بنت جبال. وأيضا تعرضت أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع مصدره مربط مدفعية الجيش الإسرائيلي في تل نحاس. وأيضا كان هناك غارة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون في قضاء النبطي، أيضا استهدف القصف المدفعي المنطقة بين ميفدون وزوتر وأيضا بالنبطي. كان هناك تمشيط بالأسلحة في بيت يحون. أيضا كان هناك غارات عدة في بلدات جنوبية، وأيضا هناك كان غارة في المنطقة بين حريص وحداثة. أيضا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات ضخمة في أطراف بلدة برعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبال. أيضا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري قضاء سور، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة الخيام، وبالتالي طلب
1: طيب ميساء
13: قد دمر جزء منه جراء غارة سابقة.
1: إلى أي مدى لا يزال هناك سكان مدنيون في هذه البلدات التي طالتها الغارات، أو حتى بالقرب من التي تطالها عمليات التفجير؟
13: نعم، بطبيعة الحال هناك عدد من السكان يتواجدون في المناطق التي تتعرض للغارات، ولكن هناك عدد كبير من الأهالي كانوا قد نزحوا ولم قرروا عدم العودة. ولكن بطبيعة الوضع الاقتصادي في لبنان، بالتالي هناك عدد من الأهالي قرروا البقاء حفاظا على كرامتهم، لأنه فعلا أماكن النزوح أو حتى عدم قدرة لهم على استئجار في ظل الغلاء الذي تشهده لبنان. ولكن طبعا هناك قرى، وأعني هنا

0: جزيلا لك ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر جنوبي القطاع بأن شابا يبلغ من العمر 28 عاما قتل إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة المواصي في خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين أحدهم في حالة حرجة صباح اليوم من جراء قصف بطائرة مسيرة بالقرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر من القطاع بعد منتصف الليلة الماضية إثر قصف استهدف محيط خيام للنازحين قرب حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وقد استمعنا لشهود عيان من خان يونس عن مقتل شاب في المدينة إثر قصف بالمسيرات.
1: يقول لك أنا قاعدين في الخيمة الناس ولا في الهب ولا في السبة، صينا سمعنا صوت الصاروخ نازل، طلعنا نجري على الصاروخ مكان الصاروخ، لقينا مصاب ومتمدد على الأرض ولا في أي منطقة آمنة.
2: اللي أفطر زي وزي الناس كان داخل خيمته، فراح يجيب طرد غذائي له كبونة، جاء فطلع من باب خيمته بس تعد 10 متر فتم استهداف بطيارة مسيرة. منطقة آمنة وين القبة؟ في منطقة مكتظة بالنازحين أصلا. لا، اللي بقول الهدنة بيبقى كذاب، هذا كذب، الهدنة كذبوا علينا بالهدنة.
3: كان بارح للسراحين أمر رايح تشوف العروس، يا رجل طلع له كبونة هذه الكسلوكية رايح يستلمها زي زي الناس العاديين، راح وما طلع 20 متر من داره استهدفوه.
0: شهود عيان من خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن عملياته داخل غزة تقتصر على ما يشكل تهديدا لعناصره بحسبه. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات قالت إنها سعودية على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل، وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
6: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباقة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباقة غاز.
5: أولياء أمور في الرياض تلقوا اليوم رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي، واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
7: هاجموا مجموعة من المستوطنين، عملوا على إشعال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، حيث سيطروا عليهم مسير عملية إطلاق النار، ما قدروا يدخلوا البيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل فلسطيني وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة، وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
2: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب خيمته بس تعد 10 متر فتم استهداف بطيارة مسيرة. منطقة آمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
5: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل،
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
8: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: يبدو أننا سنبدأ اليوم من ليبيا، فماذا هناك؟
8: انتشرت صور وفيديوهات حول التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط ليبيا منذ أيام، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من فيديو حول انهيار جزء من الطريق

0: رابط بين مدينتي جات وتهالة جراء السيول، ما أدى إلى صعوبة حركة المرور على الطريق.
1: الناس اللي جاية من السفر رد بالكم، الطريق هذه تكسرت، رد بالكم وفاجر يا السيول. طبعا احنا في الطريق في بلدية تهالة، الطريق هذه مكسرة، رد بالكم منها وديروا بالكم، الحيطة والحدر يمين ويسار.
2: هل هناك أي تفاصيل عن ضحايا أو يعني تطورات الوضع في هذه المنطقة في ليبيا؟
0: وفقاً لجهاز الإسعاف الليبي فإن هناك حالة غرق ومفقودين جراء السيول التي ضربت منطقة مزدة، حيث اجتاحت المياه الشوارع ما دفع العائلات إلى الصعود إلى الجبل، بينما ظلت كافة الطرق مقطوعة، وينصح المسافرون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المرور بالمناطق المتضررة حفاظاً على سلامتهم.
2: نتمنى السلامة للجميع. المحطة التالية قطاع غزة.
0: صحيح، انتشر فيديو لنازحين في منطقة المواصي بخان يونس يضعون حمارا داخل ساتر ترابي لحمايته من النيران والقصف المحتمل، ويبدو أن الحمار يدرك ما يحدث حيث قفز في الحفرة وظل بها. دعينا نستمع إلى المقطع الصوتي.
3: احنا فحمنا جرى للحمار طبعا وعملنا له ساتر من اطلاق النار اللي بتصنع دايما، والليل واحنا مطلحين على الطون عشان الطاخ.
2: الحمار من أذكى الحيوانات بعكس ما يشاع عنه، لأنه دائما ما يفهم بسرعة ما يريد صاحبه. ماذا عن المحطة الأخيرة في هذه الجولة هند؟
0: من السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني يتحدث عن ارتفاع الأسعار في السودان، حيث يقول إن إعداد وجبة شعبية كلفه 75 ألف جنيه سوداني أو ما يعادل حوالي 124 دولارا أمريكيا. دعينا نستمع إليه.
4: كيسين بتاعين دكوة اللي هي عجينة الفول السوداني، اللي هو الدكوة دي بقى 10,000، هنا 2,000، الليمون ده ب7,000، التوم 2,000، الفلفل 2,000، السلطة 20,000، الكيس ده هي كيس ب10,000، البصل ب3,000.
2: كيف علق المتابعون على هذا المقطع من السودان يا هند؟
0: قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الأسعار مبالغ فيها، وإنه كان يمكنه أن يشتري نفس الطعام بأسعار أقل من أماكن مختلفة وذلك بحسبهم. ودعا آخرون صاحب الفيديو أن يحمد الله لمجرد العثور على الطعام، مشيرين إلى أن بعض المناطق تفتقر حتى إلى الطعام، وتمنى كثيرون أن تنتهي معاناة أهل السودان.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
0: شكرا جزيلا. Trending.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل تزامنا مع الأعياد اليهودية، وذلك في إطار إجراءات أمنية قالت السلطات إنها تستند إلى توجيهات المستوى السياسي والتقييمات الأمنية. وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت أمس حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله، وهو ما أدانته إدارة الجامعة التي قالت إن دخول القوات تسبب في ترويع الطلاب أثناء تقديمهم امتحانات الدورة الصيفية النهائية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. فيحاء، كيف بدت الصورة اليوم مع تطبيق هذا الإغلاق الشامل؟
5: يعني صورة مأساوية للغاية، آلاف المركبات الفلسطينية تتكدس على حواجز عسكرية ربما 4 أو 5 رئيسية في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مدينة رام الله، تقريبا جميع الحواجز المحيطة بها مغلقة، ويعني أو هناك ربما ليس إغلاقا تاما ولكن هناك تفتيش مع مماطلة بطيئة للغاية، والهدف هو الانتظار لساعات بالنسبة للمركبات. طبعا هذا الإغلاق الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي سيستمر ربما 10 أيام، وهذا يعني تعطيل الحياة وشل الحياة بشكل كامل في مدن الضفة الغربية، بحيث التنقل ما بين المدن الرئيسية سيصبح شبه مستحيل أو مع ساعات طويلة من المماطلة والانتظار على هذه الحواجز. نحن نتحدث عن مرضى يحتاجون التوجه إلى المستشفيات، نتحدث عن طلبة مدارس، عن موظفين، طلبة جامعات، أساتذة ومعلمين، كل هؤلاء.
2: لكن هل هذه الخطوة تختلف عن السنوات السابقة؟
5: هذه الخطوة عادة ما يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ سنوات طويلة في الضفة الغربية عند الأعياد اليهودية، ولكن مؤخرا بدأت هذه الخطوة تأخذ شكلا أكثر تصعيدا، بحيث أن الحاجز مثلا العسكري الإسرائيلي لا يسمح بمرور المركبات لمدة مثلا 23 ساعة من أصل 24 ساعة، وهذا الأمر هو الذي يؤثر على حركة الفلسطينيين. في السابق مثلا كانوا يسمحون للمركبات بالمرور لأربع ساعات فقط على مدار اليوم، ولكن الآن تقلص إلى ساعة واحدة فقط يسمح المركبات بالمرور على مدار اليوم، وهذا الأمر طبعا يؤثر على الحياة اليومية. نتحدث أيضا إلى جانب الحواجز العسكرية عن البوابات الحديدية التي هي تخنق الفلسطينيين فعليا هنا في الضفة الغربية. كل بلدة فلسطينية على مدخلها بوابة حديدية يتم إغلاقها بإحكام من قبل الجيش الإسرائيلي، ويمنع على الفلسطينيين فتحها، وإلا سيواجهون العواقب مثل الاعتقال أو حتى إطلاق النار. وهذا
2: طيب
5: يعني
2: فيحاء فيما يخص اقتحام حرم جامعة بير زيت شمالي رام الله بالأمس، هل لدينا تفاصيل عن أسباب هذه المداهمة؟
5: يعني في الآونة الأخيرة أصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد سياسة اقتحام الجامعة وحتى بقية الجامعات، ليس فقط جامعة بير زيت، ولكن بير زيت من حيث مكانتها السياسية والاجتماعية والأكاديمية هي أصبحت يعني محط الأنظار، بحيث يقتحمها الجيش الإسرائيلي بدون أي سبب يعني. وحتى أننا حاولنا سؤال الطلبة ما السبب الذي دفع الجنود للاقتحام، قالوا أنهم فقط قاموا بتصوير صرح الشهداء. للعلم صرح الشهداء مقام في الجامعة منذ أكثر من 40 عاما، فهم قاموا فقط بتصويره وكأنه أمر جديد. وسألنا الطلبة قالوا أنهم يعني أن الجنود فقط قاموا بالتجول داخل الحرم الجامعي، إذن هي ربما حركة استعراض أو حركة فرض سيادة معينة على الجامعة وحرمها وإظهار ذلك للطلبة.
2: شكرا جزيلا لك يا الصحفية فيحاء شالش من رام الله. في الضفة الغربية المحتلة أيضا هاجمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله، وأقدمت على إحراق عدد من مركبات المواطنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. وعن هذا الهجوم نستمع لعدد من شهود العيان داخل القرية.
6: مجموعة من المستوطنين تقدر بالعشرات كانوا على مسافة حوالي 100 متر من عند أبو زعتر، فمجرد أنه انتبهوا لهم سكان الحارة يبدو أنهم طلبوا تعزيزات المستوطنين، فأصبح عددهم كبير ضخم، وشنوا هجوم اتجاه دار أبو زعتر واتجاهه، يعني هم بيستهدفوا كل البيوت القريبة. طبعا الجيش يعني منذ بدء الاعتداء تواصلنا مع الشرطة الإسرائيلية وتواصلنا مع الارتباط، وأكثر من 6 محاولات وإحنا بنناشد فيهم يجوا وقفوا الاعتداء، والآن كان المستوطنين لسه بتراجعوا باتجاه البؤرة، وبدل ما يلاحق المعتدين بلش يطلق على المواطنين اللي جايين يطمنوا على هذول الختيارية، بلش يطلق علينا غاز مسيل للدموع، وحتى فرقة الدفاع المدني كانت تطفي في السيارات برضو تعرضت لضرب الغاز.
7: هدف اجوا علينا من شكات الجبل، جمع حالهم بجوز 150 واحد ووصلونا يعني، ونزلوا على من بين الزيتون ونزلوا من البوابة برضو، بلشوا يحركوا في السيارات، احركوا 3 سيارات والجيب والطابق الثالث الكزاز.
8: في هجموا مجموعة من المستوطنين بكت طبعا بأعداد كبيرة، عملوا على شال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، ولكن احنا كان عندهم شوية ثقة لكن ما تدخلوا بين الزيتون، فاضطروا المستوطنين هجموا على البيت اللي هو بيت أبو زعتر. طبعا هجموا بأعداد من اللي دخلوا داخل البيت حوالي تقريبا غير اللي كانوا برا حوالي 15 مستوطن، قاموا بضرب الحجارة وتكسير الشبابيك والأبواب.
2: سكانهم من قرية أبو فلاح شرق رام الله.
9: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
2: تعاني الكثير من البلدات والقرى في سوريا من غياب إنارة الشوارع بسبب تداعيات سنوات الحرب على البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأمام هذا التحدي ومع ازدياد الوفاة بسبب حوادث المرور، انطلقت عدة مبادرات مجتمعية لإنارة الشوارع في عدة محافظات، أبرزها مبادرة في حماة وريف دمشق. وقد تحدثنا لبعض القائمين على المبادرة وأحد المواطنين.
10: قمنا بهالمبادرة بالتعاون مع المجتمع المحلي والفرق التطوعية اللي ساهمت وقدمت، يعني الناس قدموا تبرعات وكانت نتيجتها جدا إيجابية، استطعنا إنارة 3 شوارع رئيسية. شارع الرئيسي بحي الحلالة، كذلك الأمر شارع الكورنيش طول 700 متر تقريبا، وشارع مقصف رأس النبع. ونحن الآن بصدد إنارة الطريق الممتد من أمام مسجد الغليني وحتى المشفى الوطني بطول 2 كيلو متر ونص تقريبا. يعني نحن اليوم لما بيكون الشوارع كلها منارة الناس عم تكون مرتاحة.
11: الأسباب اللي خلتنا ننفذ هاي المبادرة، أول شيء إنه انعدام الكهرباء بشكل كامل في البلدة، ثاني شيء كثرة حوادث السير وحالات السرقة. بعد تركيب النقاط الضوئية زادت عوامل الحماية والأمان خصوصاً للفئات أكثر ضعفاً.
12: الحقيقة شاركنا بحملة 99 وكانت الحملة نوعية وكتير حلوة، قدرنا ننور فيها 3 شوارع أساسية في مدينة قطنة. حققت الحملة كتير منجزات ومنها الإنارة وتحقيق الأمان.
2: بعض المشاركين في مبادرة إنارة الشوارع في سوريا وأحد المواطنين. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد اللقاء غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش مع يوميات الشرق الأوسط. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، كانت معكم في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الهواء كان معكم أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

اللحم الأولى. الأولى في بيت لحم. راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم.